0: عنكم اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لأنه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا أسيس لوتزر إيه هي أهم حاجة فعلا، واللي أقصده إيه أهم حاجة في اللي بقوله ده. عايز أقولك إنه لو في أي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت إنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش إنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وإنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كلوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شطان وكل ملاك وكل شخص مقبلش المسيح على الكوكب لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل إزاي؟ عارف إنه في الأفراح دلوقتي أهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقولك إنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لا؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لا؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السماء وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السماء ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السماء. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده إنه حد يقولك حاجة وإنت تكون عارف من غير ما تصلي إنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لأ أبداً للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هما بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا أوه أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل. وبالرغم من أننا معرفناش ندخل لمكتب الرئيس، قدرنا نحط رجلنا كده من برة في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة. تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية، وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة. وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا وهيقولوا أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا أوه أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله، وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي. في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية. ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي؟ لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول أنت معاه؟ أدخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا. دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني. تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي، هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
1: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوله على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، اي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف ان هدف النبوة مش اشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العزة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عزة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العزة الثالثة من 10 عزات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: أجوك أعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له أنا عايز أدخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن أنا عايز أدخل بيت خمرة. عايز أدخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال، قلبي ثابت، قلبي ثابت.
4: أصل أنت اللي بتخطط معاك، بخطط
3: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانة، ناس ماسكة فيه بتقول له بحب، علمني السكة دي،
4: تعالى نطلبها منه.

0: كده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاج لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي، لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

هنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع.

الأعظم في ملكوت السماوات. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألونه: من هو الأعظم إذن في ملكوت السماوات؟ فدعا إليه ولدا صغيرا وأوقفه وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. فمن اتضع فصار مثل هذا الولد الصغير فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي ولدا صغيرا مثل هذا فقد قبلني. فتكلم يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يطرد شياطين باسمك وهو لا يتبعنا، فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يتكلم علي بالسوء سريعا بعد ذلك. فإن من ليس ضدنا فهو معنا. فإن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم خاصة المسيح، فالحق أقول لكم، إن مكافأته لن تضيع. ومن كان عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فأفضل له لو علق في عنقه حجر الرحى وأغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من العثرات. فلابد أن تأتي العثرات، ولكن الويل لمن تأتي العثرات على يده. فإن كانت يدك أو رجلك فخا لك فاقطعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة ويدك أو رجلك مقطوعة من أن تطرح في النار الأبدية. وإن كانت عينك فخا لك فاقلعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة وعينك مقلوعة من أن تطرح في جهنم النار ولك عينان. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإني أقول لكم، إن ملائكتهم في السماء يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فإن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين. ما رأيكم في إنسان كان عنده 100 خروف فضل واحد منها؟ أفلا يترك 99 في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ الحق أقول لكم، إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. حين يخطئ إليك أحد، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد، فإذا سمع لك تكون قد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع فخذ معك أخا آخر أو اثنين حتى يثبت كل أمر بشهادة شهدين أو 3. فإذا لم يسمع لهما فعرض الأمر على الكنيسة، فإذا لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني وجاب الضرائب. فالحق أقول لكم، إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء. وأيضا أقول لكم، إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فإنه حيثما اجتمع اثنان أو 3 باسمي فأنا أكون في وسطهم. قصة عن أهمية الغفران. عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فأجابه يسوع: لا إلى 7 مرات، بل إلى 70 7 مرات. لهذا السبب
يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد، أمهلني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهلني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملاؤه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. ثمن اتباع السيد المسيح. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له أحد الناس: يا سيد، سأتبعك أينما تذهب. فقال له يسوع: للثعالب أوجار ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه. وقال لغيره: اتبعني. ولكن هذا قال: يا سيد، اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: يا سيد، سأتبعك ولكن اسمح لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. السيد المسيح يذهب لاحتفال عيد المظال. وعندما اقترب عيد المظال اليهودي قال له إخوته: اترك هذه المنطقة واذهب إلى اليهودية ليرى أتباعك ما تعمله من أعمال، فلا أحد يعمل في الخفاء إذا كان يبتغي الشهرة. وما دمت تعمل هذه الأعمال فأظهر نفسك للعالم. فإن إخوته لم يكونوا مؤمنين به، فأجابهم يسوع: ما حان وقتي بعد، أما وقتكم فهو مناسب كل حين. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى العيد، أما أنا فلن أصعد الآن إلى هذا العيد لأن وقتي ما جاء بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. وبعدما ذهب إخوته إلى العيد ذهب هو أيضا كما لو كان متخفيا لا ظاهرا. فأخذ اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون: أين ذاك الرجل؟ وثارت بين الجموع مناقشات كثيرة حوله، فقال بعضهم إنه صالح، وقال آخرون: لا، بل إنه يضلل الشعب. ولكن لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود. السيد المسيح يعلم في الاحتفال. ولما مضى من العيد نصفه صاع
صعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم الناس، فدهش اليهود وتساءلوا: كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ فأجابهم يسوع: ليس تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني. ومن أراد أن يعمل مشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي من عند الله أو أنني أتكلم من عندي. من يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه، أما الذي يطلب المجد لمن أرسله فهو صادق لا إثم فيه. أما أعطاكم موسى الشريعة؟ ولكن ما من أحد منكم يعمل بالشريعة، لماذا تسعون إلى قتلي؟ أجابه الجمع: بك شيطان، من يريد أن يقتلك؟ فقال يسوع: عملت يوم السبت عملا واحدا فاستغربتم جميعا. إن موسى أوصاكم بالختان، وهذا لا يعني أن الختان يرجع إلى موسى بل إلى الآباء، ولذلك تختنون الإنسان ولو يوم السبت. فإن كنتم تجرون الختان للإنسان يوم السبت لكي لا تخالفوا شريعة موسى، فهل تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بكامله في السبت؟ لا تحكموا بحسب الظاهر، بل احكموا حكما عادلاً.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ناو اي ام ات العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع ان شاء الله. في طريقي الى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. انا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. انا رايح المطارية، ماشي. انا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي الى المنزل. لا بقى، لا بجد كفاية كده، بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. انا ذنبي ايه انك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من اصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. انا عايز اعرف ايه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية ليه يعني ولا ايه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس ارجوك ما تزهقنيش.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجع.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أن هو يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا قارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من الكتاب المقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، ودينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم

0: أنا ما ظلمتكوش، أنا اتفقت معاكو على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه: خذ الذي لك واذهب، ملكش دعوة بغيرك، أنا حر في مالي. المقارنة بتخليني أشغل نفسي بأوضاع الآخرين وأتجاهل نعمة الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا: خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تاخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحته دي وعايز يحطني انا في حته تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض اعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يجوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، وإسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عندي يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، إنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب بيقول إنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع إنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب إنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه، يحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض. ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين، هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة،
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اتنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوا الهيكل جوا البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوا البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوا البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوا البيت، جوا بيت ربنا. بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة، الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
5: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
5: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
6: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
5: يقصد أن لا لزوم لها.
6: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
7: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
5: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
7: من هؤلاء الذين يقولون؟
5: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي. كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
6: هناك آيات في النسخ.
7: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
5: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
7: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
5: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
7: مسيحيون وغير مسيحيين.
5: استشهدي بأحدهم إذن.
7: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
5: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
5: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
7: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
5: كلام مخيف.
6: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
5: كأن الله يتطور، يتغير. هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
6: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس في مفهومه.
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا،
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه: قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه.
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: C'est la vie, radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. ورد في خروج 2:22: فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وورد في بعض التراجم بعد هذه الآية: واسم الآخر إليعازر، لأنه قال: إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. وقال المفسر المسيحي كلارك إن هذه العبارة لا توجد في أي نسخة من النسخ العبرية، سواء كانت مطبوعة أو بخط اليد.
1: الآية التي اقتبسها المعترض موجودة في خروج 18:2-4، وتقول: فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها، وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر إليعازر، لأنه قال: إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. ولم تذكر في خروج 2:22 كما قال المعترض، لأن موسى لم يكن قد ولد إليعازر بعد، فاقتصر في خروج 2:22 على ذكر جرشوم. أما في خروج 18 فذكر ابنيه جرشوم وإليعازر، وواضح أن العبارة موجودة، وسهى عنها المفسر آدم كلارك وجل من لا يسهو.
0: ورد في مدح الأرض التي وعد الله أن يعطيها لإبراهيم في خروج 3:8 وغيرها أنه يفيض فيها اللبن والعسل، ولا أرض في الدنيا كذلك.
1: العبارة يفيض فيها اللبن والعسل عبارة فصيحة.

بليغة عبر فيها عن خصب الأرض وطيب تربتها وكثرة ماشيتها بفيضان اللبن والعسل، فإن كثرة اللبن تستلزم كثرة المواشي، وكثرة المواشي تستلزم كثرة المراعي، وكثرة المراعي تستلزم جودة الأرض وخصبها، وكذلك العسل، فإنه لو لم توجد في هذه الأرض النباتات والأزهار ما وجد العسل، وكثرة النباتات والزهور تستلزم خصب الأرض وكثرة مياهها.

0: في خروج 3:21 و22 يقول إن الله أمر نساء بني إسرائيل أن يطلبن من جارتهن فضة وذهبا وثيابا ليأخذنها معهن عندما يخرجن من مصر، بينما يأمر الله في خروج 20:15-17 بعدم اشتهاء مال الغير.
1: لقد طلب بنو إسرائيل من المصريين ما يساعدهم على السفر، وأخذوا ما أعطاه المصريون لهم، وأعطى الله بني إسرائيل نعمة في عيون المصريين فأعطوهم ما طلبوه. ثم إن المصريين سخروا بني إسرائيل طيلة مدة العبودية في البناء والعمل الشاق، فيمكن أن نعتبر ما أخذه بنو إسرائيل من المصريين بمثابة أجرة. لا شهوة هنا ولا سرقة، بل أخذ حق طال الأمد قبل الحصول عليه.

0: يقول خروج 4:19 إن الله أمر موسى أن يذهب إلى مصر ليخرج بني إسرائيل، ولكن خروج 4:24 يقول إن الرب التقى بموسى في طريقه إلى مصر وأراد أن يقتله. كيف يريد الله أن يقتل من يطيعه؟
1: نعم، أطاع موسى الرب في الذهاب إلى مصر، لكنه كسر أمر الرب في عدم ختان ابنه، مع أن الختان كان علامة العهد بين الله وشعبه كما أمر الله إبراهيم. ولعل سبب عصيان موسى وعدم ختان ابنه هو أنه أطاع زوجته المديانية، فيكون قد احترم زوجته أكثر من احترامه لعلامة العهد التي أمر الله بها إبراهيم وأمر بها نسله من بعده.

0: في خروج 4:21 يقول إن الله شدد قلب فرعون حتى لا يطلق بني إسرائيل، وفي خروج 8:15 يقول إن فرعون أغلظ قلبه، وفي هذا تناقض.
1: يعود ذلك إلى أننا نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه، وهو فاعل الخير بإرادته وفاعل الشر بالسماح به. قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ولهذا يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء: إن الله خالق الخير والشر، فيفعل الخير ويسمح بالشر.

0: نقرأ في خروج 26: وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. ولكن بعض ترجمات التوراة قالت إن زوجته هي ابنة عمته، وهذا تحريف هدفه إظهار عدم حدوث عيب في نسب موسى، لأن الزواج من العمة حرام بحسب ما جاء في لاويين 18:12-20:19، ثم أن الترجمة السامرية واليونانية زادت على هذه الآية: ومريم أختهما.
1: الكلمة العبرية المترجمة هنا عمة لها عدة معان، فهي تعني عمة كما ترجمت هنا، وتعني عم كما ترجمت في صموئيل 1:14، وتعني أيضا ابن العم أو ابنة العم كما ترجمت في إرمية 32. وقال بعض المفسرين إن يوكابد هي ابنة عم عمرام وليست عمته. ولو سلمنا بأن عمرام تزوج عمته فلم يكن في هذا خطأ، لأن الزواج تم قبل نزول الشريعة، وكان مثل هذا الزواج جائزا في زمنه. ووجود هذه العبارة دلالة على صحة الكتاب المقدس وأنه وحي إلهي، فلو كان من عند البشر لافتخر موسى بنسبه وتباهى بحسبه وقال: أنا سيد الأولين والآخرين، فكلام الوحي الصادق منزه عن ذلك. أما إضافة الترجمة السامرية واليونانية القول ومريم أختهما فهو اجتهاد من المترجمين وليس فيه خطأ، فإن مريم هي أخت هارون وموسى، ولكن الأصل العبري هو المعول عليه.

0: ورد في خروج 6:26 و27 هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون، ولا يمكن أن يكون موسى هو كاتب هاتين الآيتين، ولا بد أنهما إضافة من عصر لاحق.
1: الفقرة الكتابية التي تحتوي هاتين الآيتين تبدأ بالأصحاح 6 والآية 14، فيها سجل لنسب موسى وهارون. ومن العادة أنه في مثل هذا النوع من التسجيل التاريخي يتحدث الكاتب عن نفسه بضمير الغائب، وهو المعروف في الأدب العربي بالالتفات. لو أن موسى تحدث عن نفسه وعن أخيه في هذه الفقرة بصيغة المتكلم لجاءت كتابته غير مناسبة وغير لبقة. تصور أنه يقول: إنه أنا موسى وأخي هارون اللذان أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر، إننا نحن الاثنين اللذين كلمنا فرعون في إخراج بني إسرائيل من مصر. أيها المعترض، إن أسلوب الكتابة عن الذات بضمير الغائب تعبير عن التواضع، فلن يتباهى العظيم الحقيقي ويقول: أنا سيد الأولين والآخرين، فإن كلام الوحي منزه عن ذلك. ولا ننسى أن الكتاب قال: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وقال المسيح: لأني وديع ومتواضع القلب، ومن يتبع المسيح متواضع القلب يجد راحة لنفسه، فهو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. نعود إلى المكان اللي بيجتمع فيه الأستاذ مع التلاميذ، وكان الحوار حوالين العبادة، طريقة التعبير في العبادة، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. البعض قال إن المهم في العبادة هو التصفيق والصراخ والتعبير عن النفس بطريقة أو بأخرى. البعض الآخر قال لابد أن تكون العبادة في وقار شديد وبلا تصفيق وبلا وقوف وجلوس، ولكن تكون في وقار شديد. البعض الأخير حاول التوفيق بين الطرفين، وكان الحوار ساخنا جدا. هنا قال الأستاذ: أحكي لكم خبرة شخصية أثناء زيارتي لليونان في الصيف الماضي، تلبية لدعوة من كاهن صديقي لزيارة أحد الأديرة في الجبل. وهناك ذهبنا ورأينا بعض الصوفيين يأتون إلى الدير من مسلمين ومسيحيين، صوفيين مسيحيين وصوفيين مسلمين، ويعبدون بطريقة غريبة جدا. وكانت هذه الطريقة هو أنهم يرقصون لله. فسألت الصوفي: كيف يرقص لله؟ فقال: إن الملائكة لها أفواه، ولكن تنقصها القدرة على الكلام، ولذلك الملائكة تعبد الله بالرقص. سأله صديق الكاهن، سأل الصوفي: أي اسم تطلقه على الله يا بني؟ أجاب الصوفي: ليس لله اسم، إنه أكبر من أن تحتويه الأسماء، الاسم سجن والله حر. قال له: كيف إذن؟ قال: بالرقص. الرقص يقتل الذات، وبمجرد أن تقتل الذات لا يبقى أي عائق يمنعنا من الاتصال بالله. هذا بالضبط ما كان يفعله القديس فرانسيس، كان يرقص في طريقه عبر الأرض وهو يصعد إلى السماء، وكان يقول: ما نحن إلا مهرجين لله، ولدنا لنلطف قلوب الناس ونزرع فيها السرور. عندما انتهى الأستاذ من هذه الحكاية، غضب التلاميذ غضبا شديدا، لأنهم يرفضون فكرة الرقص لأجل عبادة الله. النظرة الجديدة عزيزي المستمع التي أردت أن نكتشفها هي أن عبادة الإنسان لله يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى، ومن شعب إلى آخر، لأن العبادة هي التعبير الثقافي والحضاري لشعب من الشعوب للإله الذي يعبدونه. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو نفسك يحصل في حياتك تغيير بجد، أول خطوة عشان ربنا يغير حياتك هو اعترافك بحالتك وبضعفك ومرضك، لأن الرب قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أشعياء النبي في سفره أكتر من مرة يقول للشعب ويل لكم، لكن بعتقد إن أهم وأجمل ويل في كل اللي قالهم لما قال في أصحاح 6 ويل لي. وبمجرد ما قالها واعترف بحالته قدام الرب حصلت المعجزة الحقيقية، فطار الملاك وبيده جمرة ومس بيها فمه. وكمان في سفر أرميا أصحاح 18 يقول الكتاب ففسد الوعاء، بعدها يقول فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لم يبدأ الفخاري في إعادة التصنيع إلا بعد فساد الوعاء. فمعرفتي لحالتي واعترافي بيها خطوة مهمة جدا في التغيير. لكن الخطوة التانية اللي لا تقل أهمية عن الأولى هي أني أعلن بكل قلبي وإرادتي قدام ربنا احتياجي للتغيير. علشان كده أقول معانا الكلمات اللي جاية دي للرب: جاي النهاردة بتوبة وبقلب صارخ ليك، برمي الخطية ورايا وبحط حملي عليك. ويقول القرار: أرجوك تعالى انقذني ومن جراحي ارحمني، ما تكونش زعلان مني ندمان وراجع ليك، ندمان وراجع ليك.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص،

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
1: يأتي إلهنا ولا يصمت، مزمور 50 وعدد 3.
0: في ترنيمة بتقول قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب وكل سهم شك بسؤال، بإيه أرد وإيه أصد وإيه سند غير هو قال. لكن المشكلة إن في مرنم تاني كان اختباره لماذا تتباعد يا رب في أزمنة الضيق. أصعب شيء على نفس المتألم أو الخائف أو المتشكك هو إنه ما يحسش بحضور ربنا إنه قريب منه، وأصعب شيء إنه في وسط ضغوطه ما يسمعش ولو كلمة من ربنا تطمنه أو حتى ترد على أسئلته. يمكن حاسس إن العدل نفسه صمت، وإنه القريب عنك بيبعد، وكل اللي وضعت ثقتك فيه بينهار. تحت ضغط المشكلة يمكن تكون عندك انتظارات معينة خابت، أو أحلام كانت كبيرة لكن انهارت. يمكن يكون الرصيد اللي كنت متصور إنه هيطلعك من المشكلة خلص ومش عارف تتصرف. إلهك بيقولك إنه مش هيطول في انتظاره ولا في صمته، يأتي ولا يصمت. الرب بيوصل في مواعيده هو، مش في أي وقت تاني، ولما بيجي بيروح المكان اللي هو عاوزه حتى لو كنت انت حكمت ان الوقت راح، او ان المكان مش اكتر من قبر دفنت فيه احلامك بعد ما لفتها في اكفان دموعك وحطيت عليها حجر كبير وتقيل واتقل من اليأس، وبحط قبرك عن عينيك عشان ما تتعبش من منظره وما تبكيش على ذكراه. يأتي الهك ولا يصمت. خليه يجي حتى بعد 4 أيام من الحادثة، حتى بعد ما فقدت الأمل إن عنده كلمة أبعد من اللي انت قلتها أو حتى اللي حواليك قالوها. لما يجي هيزور نفس القبر اللي انت بتحاول تنساه، ومش هيصمت ولا هيبكي زيك وينهي الموضوع على كده، لكنه هيصرخ بصوت عظيم في المشكلة، في الخسارة، في اللي راح من قدام عينيك، لكنه حاضر قدام عينيه، وهيخلي كل حاجة ترجع من تاني أفضل من الأول. مش مصدق ليه؟ اسأل العذر، هو يعرف وقته كويس وهو كمان يضمن كلمته. انتظروا النهاردة، هيجي ولا يصمت.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس. فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة اللي ربنا قطع العهد فيها بينه وبين إبراهيم، لما اجتاز الرب وحده بين القطع وما رضيش يخلي إبراهيم يجتاز. إبراهيم كان نايم في الوقت ده، وقع عليه سبات فنام، كأن الله بيعلن في الوقت ده أنا ملتزم ببنود العهد حتى إبراهيم لو أنت ما التزمتش. تيجي محطة من أصعب المحطات في حياة إبراهيم، تكوين 16. إبراهيم كان ليه 10 سنين وصل أرض كنعان، وأول ما وصل جت سراي امرأته اقترحت عليه اقتراح. أكو فاكر إبراهيم لما رحنا مصر، وإحنا طالعين من مصر حصل إيه؟ فرعون ادالنا هدايا كتيرة، ومن ضمن الهدايا اللي ادهالنا خدامة اسمها هاجر المصرية. قالت له أنا عندي اقتراح يا إبراهيم، خد هاجر المصرية تزوجها، انجب منها بنين. قالت له بنين مش ولد. قالت له البنين دولة يبقوا أولادي، وادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. وهنا سارة أو سراي بتختار الخطة البديلة عن خطة الله، بتدور على طريقة تفرح بيها، بتدور على ضحكة تفرح بيها، وبتقرر إنها تمشي طريق بمزاجها. ضحكة ملهاش دعوة بربنا خالص، ملهاش دعوة بقوانين الله، ملهاش دعوة بتفاصيل الله، ملهاش دعوة بأمور الله، ملهاش دعوة بطرق الله. ضحكة لها دعوة باللي أنا عايزه. وقررت سارة تصنع كل ما يمكن تصنعه علشان الخطة تمشي صح وتوصل للضحكة والفرحة اللي نفسها فيها طفل. وقررت تقول لإبراهيم اعمل كده ده اقتراحي، وقررت هي اللي تجيب بنفسها هاجر وتديها لإبراهيم علشان البيت يتملي بنين، علشان تفرح سارة حتى لو كان دوا مش خطة الله. راحت سارة عملت كده فعلا، راحت جابت هاجر وزوجتها لإبراهيم. لكن الكتاب يقول ان بعد شوية هاجر كانت حامل، يقول الكتاب فصغرت مولاتها في عينيها. سارة اسم معناه أميرة، تخيلوا لما الأميرة تصغر في عينين الخدامة، تخيلوا لما أدور ورا ضحكة ورا طرق أنا عارف إن الله مش راضي عنها لكني مصر أكمل فيها. تخيلوا معايا النتيجة، أول حاجة صغرت مولاتها في عينيها، بتصغر سارة في عينين الخدامة بتاعتها. وكأني كل مرة بمشي ورا تفاصيل الله غير راضي عنها، النتيجة تكلفة على حياتي، تكلفة على نفسي. تخيلوا معايا الأميرة اللي كان ربنا وعدها هيكون ليكي وهيكون، تخيلوا الأميرة اللي بدأت الرحلة جميلة، يجي الوقت عليها تصغر في عينين الخدامة بتاعتها. ده مش بس كده، مش بس دي تكلفة الضحك على نفسها انها صغرت، بس في تكلفة أصعب، انها راحت لإبراهيم وقالت له يقدر الرب بيني وبينك، ظلمي عليك إبراهيم. سارة دي كانت تنادي إبراهيم وتقول له سيدي، وفجأة تحولت كلمة سيدي، أنت ظلمتني، ظلمي عليك، يقدر الرب بيني وبينك. تكلفة الضحكة مش بس على نفسها إن هي بتصغر، لكن تكلفتها على بيتها، العلاقة اللي بينها وبين إبراهيم. ويمكن الناس قررت تمشي ورا ضحكة في حياتها، التكلفة دفعت هي تمنها، والتكلفة على بيتها وعلى أولادها. العلاقة بينها وبين إبراهيم صارت يقدر رب، يحكم ربنا مين. ده مش بس كده، التكلفة الأصعب إني صارت سارة بتخسر شهادتها قدام الآخر، مسكت هاجر وزلتها لدرجة إن هاجر هربت منها. تخيل معايا بسبب موقف، قرار بخسر في نفسي، بخسر في علاقتي في بيتي، بخسر بشهادتي للآخرين، وياريت وصلت لحاجة صار. عزيزي المستمع، أوقات كتيرة الضحكة دي بدور عليها في حياتي، أوقات كتيرة بقول لنفسي هو ده الطريق، يلا امشي وابدأ فيه، وأفاجأ إني خسرت نفسي
وخسرت بيتي وخسرت شهادتي للآخرين. كنت زمان خادم وجي وقت من الأوقات دورت على ضحكة شهوة، دورت على فكرة أجل وراها، كانت النتيجة خسرت نفسي وخسرت بيتي وخسرت شهادتي وخدمتي. وفضلت سارة في الضحكة دي أوقات طويلة جدا، هي وإبراهيم. إبراهيم عمل كده فعلا، يمكن هاجر هربت لكن رجعت تاني، ظهر لها ملاك الرب وقال لها ارجعي وكوني خاضعة لساران، وخلفت هاجر إسماعيل. كان إبراهيم سنه 86 سنة في الوقت ده، وفضلت سارة لغاية ما فضلت عنده 99 سنة عايشة بتدفع ثمن الضحكة الأولى، عايشة بتدفع ثمن الخطة البديلة، عايشة بتدفع أوقات صعبة من حياتها، بتشوف الذل، بتشوف الكسرة لنفسها، وبتشوف الخسارة في علاقتها بينها وبين إبراهيم، وبتشوف الخسارة في شهادتها لوحدة من خارج. ربنا يحميك عزيزي المستمع من كل فكرة تقولك هتضحك وفي الآخر تدفع ثمنها من نفسك ومن بيتك ومن شهادتك. الرب معك.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيدبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

يرتبط بالقدرة على الاتصال وتبادل الأفكار ومجموعة المهارات الاتصالية الهامة. أما مجموعة المهارات الاتصالية الهامة فهي الفضول، وهو يعني أن الجميع يسعى للمزيد من المعلومات الهامة من حولكم ومن الآخرين. كما يقول أينشتاين: ليس لدي قدرة خاصة، كل ما أعرفه أنني فضولي فضولا لا يوصف لمعرفة كل شيء. كما اعترف جراهام بيل أنه اندهش للتناقض في تكوين أذن الإنسان من الداخل، وكان هذا سببا في اختراعه للهاتف. الاتصال بالنفس عن طريق توجيه الأسئلة لنفسك. لا تقتنع بأكذوبة أنني أعطي لذهني راحة، فالعقل خلق لكي يعمل، وإذا توقف فستتوقف معه الحياة. فالتفكير سيكون عملية سهلة إذا مارسناها بكثرة في حياتنا وفي مجالات متعددة. كما يقول بيكاسو: الفنان هو الذي يتلقى جميع المشاعر التي تحملها إليه السماء والأرض كما الورقة، فكونوا فنانين. فدائما اسأل نفسك ماذا ولماذا وكيف، فهذا العصف الذهني هو مصدر توليد أفكار جديدة كمحصلة لما تريده. لا تقتل الخيال عندما يولد في ذهنك. لا تقتل الخيال عندما يولد في ذهنك. إن الممكن لا يبدأ إلا بالمستحيل، ولن يتحقق المستحيل إلا بالممكن. فعندما تفكر في شيء مستحيل فلا تتركه، ولكنك سوف تجد من هذا المستحيل الممكن الذي يساعدك لتحقيق المستحيل. فالخيال يحتاج إلى تمرين، فاطلق عنانك وحاول الاقتراب من أحلامك. فالعقل الباطن مخزن للعديد من الأفكار والخيالات، وقد منحنا إياها الخالق للاستفادة منه وليس للأحلام فقط. اعطي الفرصة لتقييم أفكارك الإدارية عن طريق اللقاء مع الآخرين. دائما اعطي نفسك الفرصة لترى أفكار الآخرين الإدارية، سواء في الاجتماعات أو الندوات أو المؤتمرات أو حتى في اللقاءات الشخصية. الاتصال يعني هضم الأفكار، فيجب الإنصات للآخرين والتأمل فيما يقولونه. فالمعلومات لن تأتي إليك طواعية، ولكن تعلم كيف تحصل عليها من حولك ومن الآخرين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئاً أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

0: وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانياس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

ممكن تعدي على باب تلقى مكتوب عليه من جوه ادخل او اهلا، واكيد مش كل باب تلقى عليه ادخل بتدخل. ليه بقى مش بتدخل؟ اما مش محتاج، واما مش فاضي، واما مش قادر لانه ما معكش فلوس. في اسباب كتير يمكن تمنعك من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل، لكن بالطريقه دي اسباب الدخول عند اللي بيدخل بتبقى اقوى، يعني اما انه عاوز، واما يقدر، واما محتاج. لو لقيت باب مكتوب عليه ادخل، تأكد ان صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل، لكن تأكد برضو ان صاحب المكان هيستفاد من دخول اي حد، لانه لو ما كانش هيستنفع منك ما كانش قالك ادخل. لكن المنطق بيقول ان مفيش حد هيقولك ادخل عشان فايدتك انت وبس، يعني دخولك مش هيفيد حد تاني غيرك. بس عايز اقولك النهاردة ان ربنا عنده باب كبير وكتب عليه ادخل. يا ترى بيقول لمين ادخل؟ بيقول ادخل للعشرة الحلوة لو عاوز تتعرف عليه. قال المسيح انك لما تحب تصلي ادخل اوضتك واقفل بابك عليك وصلي. اتكلم باللي جواك، مش كأنك بتأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنك بتتكلم مع ابوك السماوي. مرات اكيد حسيت بانه نفسك تدخل اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلم معاها، تسمع افكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني يبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين سمعك؟ ولو لقيت اللي يسمعك مين فهمك؟ ولو لقيت اللي يفهمك مين يرد عليك الردود اللي تريحك؟ بيقول المسيح بس ادخل اوضتك، فيه اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهت، فيه اللي يمسح دموعك لو بكيت. ابوك بيعرف يشوف اللي الناس بره ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علانية. يعني تدخل وحدك وتطلع انت وهو. كمان المسيح بيقول ادخل للشبع لو انت محتاج. في مرة حكى المسيح حكاية، قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة، وبعد ما جهز كل حاجة بعت يدعي بعض من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر. فقال الراجل دول مالهمش في الطيب نصيب، يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه؟ يخسره؟ لا طبعا. فقال صاحب العزومة لخدمينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس اللي محتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الاكل مجانا. الناس النهاردة اكتر وقت جعانة فيه للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن في أكل من نوع تاني، كلمة ربنا اللي هي أكل حقيقي لأرواحنا 100%. يا ما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب أدخل كبيرة قوي، وتحت أدخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي ويتروي، أنصحك أدخل لربنا.

كمان بيقول ادخل للفرح لو انت متضايق. مرات تلقى عبارات زي مرحبا او ادخل او اهلا وسهلا على ابواب النوادي الليلية النايت كلابس، بتقولك لو متضايق ادخل، لكن النوادي اللي بتدخلها بالليل فعلا بتريحك وتبسطك. ممكن في النادي تدخل في حالة نفسية مختلفة، حالة توهان، حالة نسيان، حالة هروب، وتيجي الصدمة لما تيجي طالع تتواجه تاني مع مشاكلك في النهار. واللي بتعود يصدق ان النادي بيرحب بيه بعد كده هيدمن الليل، وتتحول حياته كلها لدوامة مليانة عتمة. لكن حد يقدر يقولك ادخل الفرح تطلع فرحان؟ ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين، وبينادي عليك وبيقولك ادخل. مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابله زي ربنا. ربنا محضره مبهج، مش معتم، هادي مش صاخب، يحضر ذهنك مش يغيبه. قدام ربنا مشاكلك اللي في ذهنك تتحل بهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالإقبال على الحياة على النهار. وفي يوم، في لحظة من الزمن هتسمع ادخل إلى فرح سيدك، ادخل الأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة، ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده. بقى سؤال خطير، ايه الباب اللي ندخل منه المحضر ربنا عشان نعرف نتعامل معاه ونشبع ونفرح؟ قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويلاقي مرعى كمان. المسيح هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه. الله هيقبل اي حد يجيله وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصله لي، لان المسيح برضو قال انا هو الطريق والحق والحياة. يعني ايه برضو؟ يعني ادخل العشرة مع ربنا من خلال قبولك للي عمله علشانك المسيح، واللي لولا ما كانش ينفع لأي واحد، لا انت ولا انا، اننا نتعامل مع ربنا. بقى تحذير اخير، الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل اخاف لانه في لحظة ممكن يتقفل، وزي ما حدش يقدر يقفله وهو مفتوح، ما حدش يقدر يفتحه لو اتقفل. النهاردة وقت مقبول، انصحك تدخل بسرعة لان انت اللي محتاج. ربنا لو فضلت واقف بعيد عن المسيح مش هيخسر حاجة، لكن الوحيد اللي هيخسر هو انت، وهتخسر كتير. علشان كده تعال ندخل مع بعض دلوقت، تعال معايا نقدر اللي عمله علشان المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كتجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

والمستخدمة مرات عديدة في الكتاب المقدس هي صورة عامل المعادن الذي يقوم بتنقية الفضة. في زمن الكتاب المقدس كان مثل هذا الرجل يضع الفضة في وعاء معدني فوق نار شديدة الحرارة، وبعد ذلك عندما تبدأ الفضة في الذوبان وتظهر الفقاقيع بسبب الحرارة ترتفع الشوائب إلى السطح في شكل زبد يعرف باسم نفايات المعادن، فيقوم عامل المعادن بإزالتها ويستمر في عملية الكشط هذه بصبر حتى لا يبقى في الفضة أي شوائب. سيأتي الاختبار الأخير للنقاء عندما يتمكن عامل المعادن الذي يحدق في الفضة من رؤية وجهه معكوسا هناك دون تشويه، عندها سيعلم أن كل الشوائب قد أزيلت. هذه هي الطريقة التي يختبرنا بها الله، لكن الأتون الذي يستخدمه هو الضيقات. كلما كان الفرن أكثر سخونة كلما زادت سرعة ظهور الشوائب إلى السطح. بلطف وصبر يزيلهم الله بمكشطة روحه القدوس غير المرئية، ويستمر في هذه العملية حتى لا يكون هناك المزيد من الشوائب، ويرى صورته تنعكس في حياتنا. عندئذ يعلم أن عملية التنقية قد تمت بنجاح ويخرجنا من الأتون. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. سفر إشعياء الإصحاح 48 الآية 10. يا رب، أنا لا أطلب الهروب من التجربة، بل أطلب نعمة أن أحتملها حتى ترضى عن حياتي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إنما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: If you've been listening to the series of messages on the fruit of the Spirit, you'll remember that we were talking about love.
2: تذكرون أننا في حلقتنا الماضية بدأنا نتحدث عن أول ثمرة من ثمر الروح وهي المحبة.
1: We ended our last broadcast with the challenge that is presented by the concept of true biblical love.
2: وأنهينا حلقتنا الماضية بالتحدي الذي يقدم لنا بواسطة المفهوم الكتابي الحقيقي للمحبة.
1: Biblical love is a challenge to end all challenges.
2: المحبة في المفهوم الكتابي هي التحدي الذي ينهي كل التحديات.
1: What I am telling you comes from personal experience.
2: وما أقدمه لك هو من اختباري الشخصي.
1: More than temptation and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges.
2: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب وأكثر من أي شيء آخر.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because we have a hard time comprehending it.
2: لأنه يصعب علينا فهمها وإدراكها.
1: As we said in our last broadcast, the world tells us that we have the right to react as we want to evil that is done to us, and if necessary, get even.
2: ذكرنا في حلقتنا الماضية أن العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي إساءة توجه لنا أو أي أذية تلحق بنا، وأننا عند الضرورة يمكن أن نتعادل.
1: Let me tell you how God reacted.
2: لكن دعني أقول لك كيف كان رد الفعل لدى الله.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله إنني أحبك,
1: He did not say, "I love you only if it is convenient for me."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كان ذلك مناسبا أو مريحا لي.
1: He did not say, "I love you if it only costs me nothing."
2: لم يقل أحبك بشرط ألا يكلفني ذلك شيئا.
1: He did not say, "I love you only if you are good."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كنت أنت صالحا.
1: He did not say, "I love you only if you try harder."
2: لم يقل أحبك بشرط أن تبذل جهدا أكبر.
1: No.
2: لا.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله أحبك,
1: He took all that is precious to Him.
2: فإنه أخذ كل ما هو ثمين وغال لديه.
1: He took all that is dear to him.
2: أخذ كل ما هو عزيز لديه.
1: He took all that is of value to him.
2: أخذ أغلى ما يعتز به.
1: He took all that is most beautiful to him and gave it all up and gave it away.
2: أخذ أجمل ما عنده وبذل كل ذلك وضحى بكل ذلك.
1: When he said, "I love you," He was not only willing to pay the price, he paid the price.
2: عندما قال أحبك لم يكن فقط مستعدا أن يدفع الثمن بل إنه كان قد دفعه بالفعل.
1: Don't ever think that love is a cheap word.
2: لا ينبغي أن تظن أبدا أن المحبة مجرد كلمة رخيصة.
1: When God said, "I love you," he was saying the following.
2: عندما قال الله أحبك كان بالفعل يقول
1: I love you all of the time.
2: أنا أحبك كل الوقت.
1: I love you under all conditions.
2: أنا أحبك في كل الحالات.
1: I love you when you are rebellious.
2: أنا أحبك عندما تكون متمردا.
1: I love you when you are obedient.
2: وأحبك عندما تكون مطيعا.
1: I loved you when you turned your back on me.
2: أنا أحببتك عندما أدرت لي ظهرك.
1: I loved you when you ignored me.
2: أحببتك عندما تجاهلتني.
1: I loved you when you kept me out of your life's plan.
2: أحببتك عندما أخرجتني من خطة حياتك.
1: I loved you when there was nothing in you to deserve my love.
2: أحببتك عندما لم يكن فيك أي شيء يستحق محبتي لك.
1: You see, love is a choice, not just feelings.
2: وهكذا ترى أن المحبة هي خيار، إنها ليست مجرد مشاعر.
1: When a couple getting ready to get married and they come to me with their heads in the cloud and they say we're feeling in love with each other, I try to bring them back to reality.
2: عندما يأتي إلي شاب وشابة يطلبان مشورتي قبل الزواج، وأرى أن رأسيهما مشحونتان بالغيوم وأنهما ليسا مدركين للحقيقة، فإني أحاول أن أعيدهما إلى الحقيقة.
1: I tell them that love is a choice.
2: أقول لهما إن المحبة خيار.
1: You choose to love that person when your feeling says get out in a huff and slam the door as hard as you can.
2: فأنت تختار أن تحب ذلك الشخص بينما تحدثك مشاعرك أن تخرج بغضب وأن تغلق الباب بعنف بقدر ما تستطيع.
1: Love is a choice.
2: المحبة خيار.
1: It's not just a feeling.
2: إنها ليست مجرد مشاعر.
1: You choose to love the person who cuts in front of you in the traffic.
2: فأنت تختار أن تحب الشخص الذي يعترض طريقك في المرور.
1: Even though your feelings say, get out and punch him in the face.
2: حتى إذا كانت مشاعرك تحدثك أن تخرج من سيارتك لتلطمه على وجهه.
1: God's love says, love the offending driver.
2: محبة الله تقول لك أن تحب ذلك السائق المثير للغيظ.
1: You choose to love the person who unfairly and unjustly criticizes you.
2: أنت تختار أن تحب الشخص الذي ينتقدك ويتجنى عليك ويظلمك.
1: When your feelings say, give him a piece of your mind.
2: بينما تحدثك مشاعرك أن ينشغل به جزء من تفكيرك.
1: You choose to love the family member or the church member who disappoints you again and again when your feeling says, give them up.
2: فأنت تختار أن تحب عضو العائلة أو عضو الكنيسة الذي يخيب أملك مرارا وتكرارا، بينما تحدثك مشاعرك أن تنبذه من اهتمامك.
1: You choose to love that co-worker who is trying to make himself or herself look good at your expense when your feeling says, get them back.
2: أنت تختار أن تحب شريكك في العمل الذي يحاول أن يكون لطيفا وأن يبدو طيبا على حسابك، بينما تحدثك مشاعرك أن توقفه عند حده.
1: I want to tell you something from personal experience.
2: أود أنني أقول لك شيئا ما من اختباري الشخصي.
1: There was a time when someone questioned my integrity.
2: عندما كان يحدث في الماضي أن شخصا ما يتشكك حول نزاهتي واستقامتي.
1: I would be very angry and I want to attack them.
2: كنت أغضب كثيرا وأفكر في إيذائه.
1: But now I choose to send them a love letter.
2: ولكن الآن أختار أن أحب هؤلاء الناس وأرسل لهم خطاب محبة بدلا من ذلك.
1: You may ask, why did you change?
2: وقد تسألني لماذا تغيرت؟
1: I want to tell you something very important.
2: أود أن أقول لك شيئا في غاية الأهمية.
1: Before you can make that choice, you have to have the power to make the choice.
2: قبل أن تتمكن من هذا الخيار، عليك أن تنال القوة التي تمكنك من هذا الخيار.
1: I don't think the choice is easily made even if you wanted to.
2: فلا أظن أن الخيار يمكن أن يتخذ بسهولة حتى إذا أردت أنت ذلك.
1: This power will not come from self-determination. I tried that and failed.
2: فهذه القوة لا تأتي من التصميم الذاتي أو الإرادة الشخصية. لقد حاولت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from strong desire to love. I did that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الرغبات القوية أن تحب. لقد فعلت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from sheer willingness to love. I tried that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الإرادة أن تحب. فقد جربت ذلك أيضا وفشلت.
1: The Apostle Paul says that love is a fruit.
2: يقول الرسول بولس إن المحبة ثمرة.
1: And the fruit will manifest itself if the branch is tied into the tree.
2: والثمرة تبين وتظهر نفسها إذا كان الغصن مرتبطا بالشجرة.
1: The good tree that produces good fruit is that of the spirit-filled life.
2: الشجرة الطيبة التي تنتج ثمرا طيبا هي تلك الحياة الممتلئة بالروح.
1: You may remember that in the beginning of this series of broadcasts, I told you that there were two things that would keep you from the spirit-filled life.
2: لعلك تذكر أيها المستمع الكريم أنني في بداية هذه السلسلة من هذه البرامج قلت لك إن هناك شيئين يمكن أن يكونا معطلين لملء حياتك بالروح القدس.
1: First, you are quenching the Holy Spirit by refusing to obey His voice.
2: أولا أنك تطفئ الروح القدس برفضك طاعة صوته.
1: When God is speaking to you and telling you to serve and you say yes, yes, yes, down the road, when I have time.
2: فعندما يكلمك الله ويطلب منك أن تخدمه وأنت سائر في طريقك تقول نعم نعم ولكن عندما يكون لدي وقت.
1: You are quenching the Holy Spirit.
2: أنت بذلك تطفئ الروح القدس.
1: Second is when you grieve the Holy Spirit.
2: وثانيا عندما تحزن الروح القدس.
1: You do that when you know what God's word says and you refuse to obey His word.
2: أنت تفعل ذلك عندما تعلم ما تقوله كلمة الله ومع ذلك فأنت ترفض طاعة كلمته.
1: Quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit will keep you from living the Spirit-filled life.
2: إطفاء الروح القدس وإحزان الروح القدس يمنعانك من أن تعيش حياة الملء بالروح.
1: If you do not live the Spirit-filled life, you are not able to produce the fruit of the Spirit.
2: إذا لم تحيا حياة الملء بالروح فأنت لن تستطيع أن تنتج ثمر الروح.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: There is no way on God's earth that with my own strength and power can love someone more than myself.
2: لا توجد طريقة فوق أرض الله تجعلني أستطيع بجهدي الخاص وبقوتي الشخصية أن أحب شخصا ما أكثر من نفسي.
1: I might say that I do or even try to fake it, but deep down I don't have the willpower to do it at all.
2: قد أدعي أنني أفعل ذلك أو حتى أحاول أن أصطنع هذا ولكن في أعماقي لا أملك قوة الإرادة التي تمكنني من أن أفعل ذلك.
1: And here's the news I have for you. Neither can you.
2: وهذا هو الخبر الذي أحمله لك وهو أنك أنت أيضا لا تستطيع أن تفعل ذلك.
1: Only when I come daily to the all-powerful, almighty, and empty myself of myself.
2: ولكن عندما أتقدم يوميا إلى الأقوى والأقدر، عندئذ فقط أفرغ نفسي من نفسي.
1: Empty myself of my ambitions.
2: أفرغ نفسي من طموحاتي.
1: Empty myself of my desires.
2: أفرغ نفسي من رغباتي.
1: Empty myself of my wants.
2: أفرغ نفسي من احتياجاتي.
1: Empty myself of my greed.
2: أفرغ نفسي من جشعي ومطامعي.
1: And I say to the Holy Spirit of God, take this empty container and fill it today.
2: وأقول لروح الله القدوس خذ هذا الوعاء الفارغ واملأه اليوم.
1: Fill it with your presence.
2: املأه بحضورك.
1: Fill it with your power.
2: املأه بقوتك.
1: Fill it with your strength.
2: املأه بمقدرتك.
1: Then and only then can I bear the fruit of loving someone else.
2: حينئذ وحينئذ فقط أستطيع أن أحمل ثمرة محبة شخص ما.
1: Only then can I love someone even if I know that they have insulted me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه أهانني.
1: Only then can I love someone even if I know they rejected me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه رفضني.
1: Only then can I love someone even if I know they despise me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه احتقرني وازدرى بي.
1: Only then can I love someone even if I know they habitually criticize me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه اعتاد انتقادي.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because I no longer love that person, but the Lord Jesus Christ is loving them through me.
2: لأني لم أعد أنا الذي أحب ذلك الشخص ولكن الرب يسوع المسيح هو الذي يحبه خلالي.
1: I have nothing to do with it.
2: فالأمر لم يعد يتعلق بي.
1: I'm only a conduit or a channel.
2: أنا مجرد أنبوبة أو قناة.
1: That's it.
2: هذا هو كل ما في الأمر.
1: And the way to get me out of the way is to be filled with the Spirit of God so that I can bear the fruit of the Spirit.
2: والطريقة التي بها أخرج نفسي من الطريق هي أن أمتلئ بروح الله حتى أستطيع أن أحمل الثمر، ثمر الروح.
1: Being spirit-filled and bearing fruit is an exact science as horticultural is a science.
2: أن تمتلئ بالروح وأن تحمل الثمر هو بالضبط علم، كما أن زراعة الأشجار المثمرة أو ما يسمى بالبستنة علم.
1: You bear fruit if the tree is good and the soil is good.
2: فأنت تحمل الثمر إذا كانت الشجرة طيبة والتربة صالحة.
1: But you also have to cultivate the tree in order that good fruit might be produced.
2: ولكن عليك أيضا أن تزرع الشجرة حتى يمكن إنتاج ثمر صالح.
1: How do you do that?
2: كيف تفعل ذلك؟
1: By pulling weeds.
2: بأن تقتلع الأعشاب والحشائش.
1: By cutting out useless branches.
2: وأن تقطع الأغصان التي لا فائدة منها.
1: By cutting out the dead branches.
2: وأن تقطع الأغصان الميتة.
1: By fertilizing and watering.
2: وأن تضع السماد اللازم والماء الكافي.
1: All of these are very painful and are not easy, but they are necessary for the tree to bear good fruit.
2: كل هذه الأشياء مؤلمة جدا وهي ليست سهلة، ولكنها ضرورية لكي تأتي الشجرة بثمر جيد.
1: Cultivation by itself does not bear fruit, but it helps the fruit to be manifested.
2: مجرد الزرع في حد ذاته لا يأتي بثمر، ولكنه يساعد الثمر على أن يأتي ويظهر.
1: In the same way, stressful times, tough times, testing times, hard times, bad times in themselves will not produce the fruit of the Spirit.
2: بنفس الطريقة، أوقات الضغوط والأوقات العصيبة وأوقات الامتحان والأوقات الصعبة والأوقات السيئة كلها في حد ذاتها لن تنتج ثمر الروح.
1: But they will give you an opportunity to manifest the fruit of the Spirit.
2: ولكنها ستعطيك الفرصة لتبين ثمر الروح ولتظهره.
1: None of us can manifest the fruit of love and forgiveness unless your heart is absolutely filled with gratitude and thanksgiving to God for His love and His forgiveness toward you.
2: فلا يوجد منا من يستطيع أن يبين ثمر المحبة والغفران ما لم يكن قلبك مليئا تماما بروح الشكر والعرفان لله لأجل محبته وغفرانه لك.
1: My listening friends, I want you to listen to me very carefully. I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا، فلا أريدكم أن تسيئوا فهمي.
1: If you are a person who does not see your sin as repulsive to God, and yet He loves you despite of that,
2: إذا كنت شخصا لا ترى أن خطاياك بغيضة ومنفرة قدام الله ومع ذلك فهو يحبك.
1: You will not be able to love and forgive others.
2: فأنت لن تستطيع أن تحب الآخرين وتغفر لهم.
1: If you think that God loves you and forgives you because you are refined or sophisticated or urbane or debonair.
2: أما إذا كنت تظن أن الله يحبك ويغفر لك لأنك شخص مهذب ورفيع الثقافة ولطيف وكيس.
1: If you think that God loves you because of who you are.
2: إذا كنت تظن أن الله يحبك لمقامك ومكانتك.
1: Then you are going to have a hard time loving and forgiving other people.
2: فإنه سيصعب عليك أن تحب وأن تغفر للناس المتغطرسين المستبدين.
1: It is only when you come in brokenness and humility and confession and repentance that we are saved.
2: إننا نخلص فقط عندما نأتي لله منكسرين ومتضعين ومعترفين وتائبين.
1: Let me give you an exercise.
2: دعني أقدم لك تدريبا.
1: It is an exercise that I personally go through.
2: إنه تدريب أجتاز فيه شخصيا.
1: The next time you meet a particularly repulsive individual and all of your self-righteousness wells up within you and you are ready to scream at him.
2: في المرة القادمة التي تواجه فيها شخصا بغيضا منفرا بصفة خاصة وينتفخ في داخلك كل إحساسك بالبر الذاتي وتشعر أنك مستعد أن تنفس عن غضبك بأن تصيح في وجهه.
1: Take a moment and look up to heaven.
2: توقف لحظة وتطلع إلى السماء.
1: And remember that you were just as repulsive, if not more repulsive, to God.
2: وتذكر أنك كنت بغيضا لله مثل ذلك الشخص تماما وربما أكثر.
1: But he loved you and forgave you.
2: ولكنه أحبك وغفر لك.
1: Then ask him to help you to love that person through you.
2: ثم اطلب من الله أن يساعدك على أن تحب ذلك الشخص خلاله.
1: I want to tell you this and then we will conclude this message on love.
2: أود أنني أقول لك هذا الشيء ثم نختتم هذه الرسالة عن المحبة.
1: A story that's told of a chaplain traveling on a train.
2: تروى قصة عن قسيس كان مسافرا في قطار.
1: And next to him was a young man in his late 20s.
2: وكان يجلس إلى جانبه شاب في أخريات العشرينات من عمره.
1: The young man was obviously agitated and anxious.
2: وكان واضحا أن ذلك الشاب كان مضطربا وقلقا.
1: The chaplain gently engaged him in conversation.
2: وبدأ القسيس يتحدث معه بلطف.
1: The young man revealed who he was and that he came from a small town where his family was well known.
2: وكشف الشاب عن نفسه للقسيس وقال إنه جاء من مدينة صغيرة ومن عائلة معروفة.
1: He said that he had just been released from prison.
2: وقال إنه لتوه أطلق سراحه من السجن.
1: He came from a well-known, prominent, godly family and he explained how his crime has brought shame to his family name.
2: وقال إنه كان ينتمي إلى عائلة مشهورة ومعروفة بتدينها وتقواها وشرح للقسيس كيف أن جريمته جلبت العار على اسم عائلته.
1: They never visited him while he was in prison.
2: فلم يزوروه أبدا عندما كان في السجن.
1: They never wrote to him while he was in prison.
2: ولم يكتبوا له رسالة أبدا عندما كان في السجن.
1: And he was not sure if they still love him and if they had forgiven him.
2: وقال إنه ليس متأكدا ما إذا كانوا لا يزالون يحبونه أو أنهم كانوا قد غفروا له.
1: So he wrote them a letter asking them to put up a signal when the train passes their farm, which was on the outskirts of town.
2: ولذلك كتب لهم خطابا طلب منهم فيه أن يعلقوا علامة على مزرعتهم التي كانت على مشارف المدينة عند مرور القطار بها.
1: The signal was this.
2: وكانت العلامة هي هذه.
1: If they had forgiven him and would accept him at home, they were to tie a white ribbon on the big apple tree near the tracks.
2: إذا كانوا قد غفروا له وسوف يقبلون عودته إلى البيت أن يربطوا شريطا أبيض بشجرة التفاح الكبيرة التي كانت بجوار خط السكة الحديد.
1: If they did not want him back, they were to do nothing and he would understand and would not get off the train.
2: أما إذا لم يكونوا يقبلون عودته فلم يكن مطلوبا منهم أن يعملوا شيئا وسوف يفهم هو ذلك فلا ينزل من القطار.
1: Near his hometown, he became very anxious, fearing there would be no ribbons on the big apple tree.
2: وعندما كان القطار يقترب من بلدته صار قلقا جدا خوفا من ألا يجد هناك أي أشرطة على شجرة التفاح الكبيرة.
1: He was so apprehensive that he could not even look out the window.
2: كان مرتعبا وخائفا جدا حتى أنه لم يستطع أن ينظر خارج النافذة.
1: His traveling companion offered to look for him and relay to him if he could see the white ribbon or not.
2: وتطوع رفيقه المسافر معه أن ينظر نيابة عنه ثم يخبره إذا رأى الشريط الأبيض أم لا.
1: A few minutes later, the chaplain put his hand on this young criminal and whispered in broken voice.
2: وبعد بضع دقائق وضع القسيس يده على كتف هذا الشاب وهمس في أذنه بصوت منكسر قائلا.
1: There is no white ribbon on the big tree.
2: لا يوجد شريط أبيض على شجرة التفاح الكبيرة.
1: But before the young man could react, the man continued.
2: ولكن قبل أن يصدر عن ذلك الشاب أي رد فعل، استمر الرجل قائلاً:
1: But there are white ribbons all over every tree.
2: ولكن توجد أشرطة بيضاء تغطي كل شجرة.
1: And every telephone poles.
2: وكل أعمدة التليفون.
1: And everywhere you look.
2: وكل مكان يمكن النظر إليه.
1: The chaplain later said, I felt like I had witnessed a miracle.
2: وقال القسيس فيما بعد: شعرت وكأني شاهدت معجزة.
1: My precious friend, I want to tell you there is always something miraculous about deep abiding love that transcends trouble.
2: أيها الأصدقاء الأعزاء، أود أن أقول لكم إنه يوجد دائما شيء ما معجزي عن المحبة العميقة الثابتة التي تتخطى كل الصعاب والمتاعب.
1: The power for that kind of love can only come from God.
2: القوة التي تجعل هذا النوع من المحبة ممكنا لا تتأتى إلا من الله نفسه.
1: Is there somebody that you need to forgive today?
2: هل هناك شخص ما تحتاج أن تغفر له اليوم؟
1: Have you lost your peace because you have unforgiveness in your heart?
2: هل فقدت سلامك لأنك فقدت روح الغفران في قلبك؟
1: Do not let this day go by without making that phone call or going to that person and forgive them.
2: لا تدع هذا اليوم يمر إلا بعد أن تذهب إلى ذلك الشخص وتزوره أو تتحدث إليه بالتليفون قائلاً إنك قد غفرت له.
1: In the next broadcast, we will begin to learn about another fruit of the Spirit, which is joy.
2: في إذاعتنا القادمة سوف نبدأ في التعلم عن ثمرة روحية أخرى وهي الفرح.
1: Joy which comes from forgiving.
2: الفرح الذي يتأتى من الغفران.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: مؤمنين كتير بيحسوا إن شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لأ. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن. هنشرب أفضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليلي. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي.

انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس لوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس، في حفلات الافراح اليهوديه كان مهم جدا للعريس والعروسه انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمه الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من اصحاب الفرح لانهم قالوا انت خليت الخمر الجيده للاخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات افراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم انا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده اخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها اخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في اصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، اني من الان لا اشرب من نتاج الكرم هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ افضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الارض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه واحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لانه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا سيس لوتزر ايه هي اهم حاجة فعلا، واللي اقصده ايه اهم حاجة في اللي بقوله ده. عايز اقولك انه لو في اي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت انه اسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما اقصدش انه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وانه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة اولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كلوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد ايه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف احنا قد ايه قريبين من يسوع. كل شيطان وكل ملاك وكل شخص مقبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل ازاي؟ عارف انه في الافراح دلوقتي اهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقولك إنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته، والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 وعدد 2، فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لأ؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لأ؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11-3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس،

0: فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. مش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السما وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السما ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السما. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده إنه حد يقولك حاجة وإنت تكون عارف من غير ما تصلي إنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لا أبدا للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا أوه أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل. وبالرغم من أننا معرفناش ندخل لمكتب الرئيس، قدرنا نحط رجلينا كده من بره في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة. تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية، وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة. وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا وهيقولوا أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا أوه أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله، وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي، في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية. ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي؟ لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول أنت معاه؟ أدخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا، دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني، تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي، هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
1: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوا له على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض. أي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف إن هدف النبوة مش إشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العظة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة التالتة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

نتعب نفسك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفين قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليه في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

الأعظم في ملكوت السماوات. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألونه: من هو الأعظم إذن في ملكوت السماوات؟ فدعا إليه ولدا صغيرا وأوقفه وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. فمن اتضع فصار مثل هذا الولد الصغير فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي ولدا صغيرا مثل هذا فقد قبلني. فتكلم يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يطرد شياطين باسمك وهو لا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يتكلم علي بالسوء سريعا بعد ذلك. فإن من ليس ضدنا فهو معنا. فإن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم خاصة المسيح، فالحق أقول لكم، إن مكافأته لن تضيع. ومن كان عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فأفضل له لو علق في عنقه حجر الرحى وأغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من العثرات. فلابد أن تأتي العثرات، ولكن الويل لمن تأتي العثرات على يده. فإن كانت يدك أو رجلك فخا لك فاقطعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة ويدك أو رجلك مقطوعة من أن تطرح في النار الأبدية. وإن كانت عينك فخا لك فاقلعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة وعينك مقلوعة من أن تطرح في جهنم النار ولك عينان. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإني أقول لكم، إن ملائكتهم في السماء يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فإن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين. ما رأيكم في إنسان كان عنده 100 خروف فضل واحد منها؟ أفلا يترك 99 في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ الحق أقول لكم، إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. حين يخطئ إليك أحد، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد. فإذا سمع لك تكون قد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع فخذ معك أخا آخر أو 2 حتى يثبت كل أمر بشهادة 2 أو 3. فإذا لم يسمع لهما فعرض الأمر على الكنيسة. فإذا لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني وجاب الضرائب. فالحق أقول لكم، إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء. وأيضا أقول لكم، إذا اتفق 2 منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه، فإن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فإنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا أكون في وسطهم. قصة عن أهمية الغفران. عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فأجابه يسوع: لا إلى 7 مرات، بل إلى 70 7 مرات. لهذا السبب
يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنه، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد أمهلني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق صراحه وسامحه بالدين. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهلني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملاؤه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. ثمن اتباع السيد المسيح. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له أحد الناس: يا سيد سأتبعك أينما تذهب. فقال له يسوع: للثعالب أوجار ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه. وقال لغيره: اتبعني. ولكن هذا قال: يا سيد اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: يا سيد سأتبعك ولكن اسمح لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. السيد المسيح يذهب لاحتفال عيد المظال. وعندما اقترب عيد المظال اليهودي قال له إخوته: اترك هذه المنطقة واذهب إلى اليهودية ليرى أتباعك ما تعمله من أعمال، فلا أحد يعمل في الخفاء إذا كان يبتغي الشهرة. وما دمت تعمل هذه الأعمال فأظهر نفسك للعالم. فإن إخوته لم يكونوا مؤمنين به، فأجابهم يسوع: ما حان وقتي بعد، أما وقتكم فهو مناسب كل حين. لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى العيد، أما أنا فلن أصعد الآن إلى هذا العيد لأن وقتي ما جاء بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. وبعدما ذهب إخوته إلى العيد ذهب هو أيضا كما لو كان متخفيا لا ظاهرا. فأخذ اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون: أين ذاك الرجل؟ وثارت بين الجموع مناقشات كثيرة حوله، فقال بعضهم إنه صالح، وقال آخرون: لا، بل إنه يضلل الشعب. ولكن لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود. السيد المسيح يعلم في الاحتفال. ولما مضى من العيد نصفه
صعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم الناس، فدهش اليهود وتساءلوا: كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ فأجابهم يسوع: ليس تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني. ومن أراد أن يعمل مشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي من عند الله أو أنني أتكلم من عندي. من يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه، أما الذي يطلب المجد لمن أرسله فهو صادق لا إثم فيه. أما أعطاكم موسى الشريعة؟ ولكن ما من أحد منكم يعمل بالشريعة، لماذا تسعون إلى قتلي؟ أجابه الجمع: بك شيطان، من يريد أن يقتلك؟ فقال يسوع: عملت يوم السبت عملا واحدا فاستغربتم جميعا. إن موسى أوصاكم بالختان، وهذا لا يعني أن الختان يرجع إلى موسى بل إلى الآباء، ولذلك تختنون الإنسان ولو يوم السبت. فإن كنتم تجرون الختان للإنسان يوم السبت لكي لا تخالفوا شريعة موسى، فهل تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بكامله في السبت؟ لا تحكموا بحسب الظاهر، بل احكموا حكما عادلا.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.
2: يقول يهوشافاط: يا رب اله ابائنا، اما انت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل، وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذبن عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج.

0: حد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثلا من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغاية دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغاية دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعة وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعة قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعة واحدة، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم اشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكم على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، ملكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنة بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمة الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، ليه تأخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في

0: فمه صيدا. اسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. اسحاق في اواخر ايامه حب يبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعالى بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لاسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي دبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه إنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض نحاول نعوض أنفسنا، بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه يحب ياخد اتنين، لو يتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم العرض الاول كان المقارنة، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسة الخاطئة. الفرق بين المنافسة والمقارنة، المقارنة انا بقارن نفسي بواحد او اتنين، المنافسة الخاطئة انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 انه الكتبة والفريسيين تذمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين بره البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع بره البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع بره البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، اللي بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. أنا لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك أنه هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك أنه هو ابن الملك، أنه عنده كل حاجة كويسة كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. أوقات كتيرة إحنا بنقيم أنفسنا بالإمكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دايرة الله. وإحنا برا دايرة الله إحنا صغيرين قوي، لكن وإحنا جوه فلك الله إحنا ننتمي إلى الله، ننتمي إلى هذا الشخص العظيم، ننتمي إلى هذا الإله العظيم. فبنبقى كبار وإحنا جوه دايرة الله إحنا كبار، وإحنا خارج دايرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. أتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
7: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
9: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
9: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
10: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ.
9: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
10: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
9: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
9: مسيحيون وغير مسيحيين.
10: استشهدي بأحدهم إذن.
9: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
10: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
9: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
10: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور يتغير.
10: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
8: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل.
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس في مرفوعه،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا،
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل،
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه، قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه،
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور

0: سواء كانت مطبوعة أو بخط اليد.
1: الآية التي اقتبسها المعترض موجودة في خروج 18:2-4، وتقول: فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر أليعازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. ولم تذكر في خروج 2:22 كما قال المعترض لأن موسى لم يكن قد ولد أليعازر بعد، فاقتصر في خروج 2:22 على ذكر جرشوم. أما في خروج 18 فذكر ابنيه جرشوم وأليعازر، وواضح أن العبارة موجودة وسهى عنها المفسر آدم كلارك وجل من لا يسهو.
0: ورد في مدح الأرض التي وعد الله أن يعطيها لإبراهيم في خروج 3:8 وغيرها أنه يفيض فيها اللبن والعسل ولا أرض في الدنيا كذلك.
1: العبارة يفيض فيها اللبن والعسل عبارة فصيحة بليغة عبر فيها عن خصب الأرض وطيب تربتها وكثرة ماشيتها بفيضان اللبن والعسل، فإن كثرة اللبن تستلزم كثرة المواشي، وكثرة المواشي تستلزم كثرة المراعي، وكثرة المراعي تستلزم جودة الأرض وخصبها، وكذلك العسل، فإنه لو لم توجد في هذه الأرض النباتات والأزهار ما وجد العسل، وكثرة النباتات والزهور تستلزم خصب الأرض وكثرة مياهها.

0: في خروج 3:21 و22 يقول إن الله أمر نساء بني إسرائيل أن يطلبن من جارتهن فضة وذهبا وثيابا ليأخذنها معهن عندما يخرجن من مصر، بينما يأمر الله في خروج 20:15-17 بعدم اشتهاء مال الغير.
1: لقد طلب بنو إسرائيل من المصريين ما يساعدهم على السفر، وأخذوا ما أعطاه المصريون لهم، وأعطى الله بني إسرائيل نعمة في عيون المصريين فأعطوهم ما طلبوه. ثم إن المصريين سخروا بني إسرائيل طيلة مدة العبودية في البناء والعمل الشاق، فيمكن أن نعتبر ما أخذه بنو إسرائيل من المصريين بمثابة أجرة. لا شهوة هنا ولا سرقة، بل أخذ حق طال الأمد قبل الحصول عليه.

0: يقول خروج 4:19 إن الله أمر موسى أن يذهب إلى مصر ليخرج بني إسرائيل، ولكن خروج 4:24 يقول إن الرب التقى بموسى في طريقه إلى مصر وأراد أن يقتله. كيف يريد الله أن يقتل من يطيعه؟
1: نعم، أطاع موسى الرب في الذهاب إلى مصر، لكنه كسر أمر الرب في عدم ختان ابنه، مع أن الختان كان علامة العهد بين الله وشعبه كما أمر الله إبراهيم. ولعل سبب عصيان موسى وعدم ختان ابنه هو أنه أطاع زوجته المديانية، فيكون قد احترم زوجته أكثر من احترامه لعلامة العهد التي أمر الله بها إبراهيم وأمر بها نسله من بعده.

0: في خروج 4:21 يقول إن الله شدد قلب فرعون حتى لا يطلق بني إسرائيل، وفي خروج 8:15 يقول إن فرعون أغلظ قلبه، وفي هذا تناقض.
1: يعود ذلك إلى أننا نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه، وهو فاعل الخير بإرادته وفاعل الشر بالسماح به. قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ولهذا يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء: إن الله خالق الخير والشر، فيفعل الخير ويسمح بالشر.

0: نقرأ في خروج 26: وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. ولكن بعض ترجمات التوراة قالت إن زوجته هي ابنة عمته، وهذا تحريف هدفه إظهار عدم حدوث عيب في نسب موسى، لأن الزواج من العمة حرام بحسب ما جاء في لاويين 18:12 و20:19، ثم أن الترجمة السامرية واليونانية زادت على هذه الآية: ومريم أختهما.
1: الكلمة العبرية المترجمة هنا عمة لها عدة معان، فهي تعني عمة كما ترجمت هنا، وتعني عم كما ترجمت في صموئيل 1:14، وتعني أيضا ابن العم أو ابنة العم كما ترجمت في إرمية 32. وقال بعض المفسرين إن يكابد هي ابنة عم عمرام وليست عمته. ولو سلمنا بأن عمرام تزوج عمته فلم يكن في هذا خطأ، لأن الزواج تم قبل نزول الشريعة، وكان مثل هذا الزواج جائزا في زمنه. ووجود هذه العبارة دلالة على صحة الكتاب المقدس وأنه وحي إلهي، فلو كان من عند البشر لافتخر موسى بنسبه وتباهى بحسبه وقال: أنا سيد الأولين والآخرين، فكلام الوحي الصادق منزه عن ذلك. أما إضافة الترجمة السامرية واليونانية القول ومريم أختهما فهو اجتهاد من المترجمين وليس فيه خطأ، فإن مريم هي أخت هارون وموسى، ولكن الأصل العبري هو المعول عليه.

0: ورد في خروج 6:26 و7:27 هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون، ولا يمكن أن يكون موسى هو كاتب هاتين الآيتين، ولا بد أنهما إضافة من عصر لاحق.
1: الفقرة الكتابية التي تحتوي هاتين الآيتين تبدأ بالأصحاح 6:14، فيها سجل لنسب موسى وهارون. ومن العادة أنه في مثل هذا النوع من التسجيل التاريخي يتحدث الكاتب عن نفسه بضمير الغائب، وهو المعروف في الأدب العربي بالالتفات. لو أن موسى تحدث عن نفسه وعن أخيه في هذه الفقرة بصيغة المتكلم لجاءت كتابته غير مناسبة وغير لبقة. تصور أنه يقول: إنه أنا موسى وأخي هارون اللذان أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر، إننا نحن الاثنين اللذين كلمنا فرعون في إخراج بني إسرائيل من مصر. أيها المعترض، إن أسلوب الكتابة عن الذات بضمير الغائب تعبير عن التواضع، فلن يتباهى العظيم الحقيقي ويقول: أنا سيد الأولين والآخرين، فإن كلام الوحي منزه عن ذلك. ولا ننسى أن الكتاب قال: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وقال المسيح: لأني وديع ومتواضع القلب، ومن يتبع المسيح متواضع القلب يجد راحة لنفسه، فهو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
2: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. نعود إلى المكان اللي بيجتمع فيه الأستاذ مع التلاميذ، وكان الحوار حوالين العبادة، طريقة التعبير في العبادة، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. البعض قال إن المهم في العبادة هو التصفيق والصراخ والتعبير عن النفس بطريقة أو بأخرى. البعض الآخر قال لابد أن تكون العبادة في وقار شديد وبلا تصفيق وبلا وقوف وجلوس، ولكن تكون في وقار شديد. البعض الأخير حاول التوفيق بين الطرفين، وكان الحوار ساخنا جدا. هنا قال الأستاذ: أحكي لكم خبرة شخصية أثناء زيارتي لليونان في الصيف الماضي، تلبية لدعوة من كاهن صديقي لزيارة أحد الأديرة في الجبل. وهناك ذهبنا ورأينا بعض الصوفيين يأتون إلى الدير، من مسلمين ومسيحيين، صوفيين مسيحيين وصوفيين مسلمين، ويعبدون بطريقة غريبة جدا. وكانت هذه الطريقة هو أنهم يرقصون لله. فسألت الصوفي: كيف يرقص لله؟ فقال: إن الملائكة لها أفواه، ولكن تنقصها القدرة على الكلام، ولذلك الملائكة تعبد الله بالرقص. سأله صديق الكاهن، سأل الصوفي: أي اسم تطلقه على الله يا بني؟ أجاب الصوفي: ليس لله اسم، إنه أكبر من أن تحتويه الأسماء، الاسم سجن والله حر. قال له: كيف إذن؟ قال: بالرقص. الرقص يقتل الذات، وبمجرد أن تقتل الذات لا يبقى أي عائق يمنعنا من الاتصال بالله. هذا بالضبط ما كان يفعله القديس فرانسيس، كان يرقص في طريقه عبر الأرض وهو يصعد إلى السماء، وكان يقول: ما نحن إلا مهرجين لله، ولدنا لنلطف قلوب الناس ونزرع فيها السرور. عندما انتهى الأستاذ من هذه الحكاية، غضب التلاميذ غضبا شديدا، لأنهم يرفضون فكرة الرقص لأجل عبادة الله. النظرة الجديدة عزيزي المستمع التي أردت أن نكتشفها هي أن عبادة الإنسان لله يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى، ومن شعب إلى آخر، لأن العبادة هي التعبير الثقافي والحضاري لشعب من الشعوب للإله الذي يعبدونه. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: Oh. اليوم سنتكلم عن الابتكار والاتصال. إن الابتكار في الإدارة يرتبط بالقدرة على الاتصال وتبادل الأفكار ومجموعة المهارات الاتصالية الهامة. أما مجموعة المهارات الاتصالية الهامة فهي الفضول، وهو يعني أن الجميع يسعى للمزيد من المعلومات الهامة من حولكم ومن الآخرين. كما يقول أينشتاين: ليس لدي قدرة خاصة، كل ما أعرفه أنني فضولي فضولا لا يوصف لمعرفة كل شيء. كما اعترف جراهام بيل أنه اندهش للتناقض في تكوين أذن الإنسان من الداخل، وكان هذا سببا في اختراعه للهاتف. الاتصال بالنفس عن طريق توجيه الأسئلة لنفسك. لا تقتنع بأكذوبة أنني أعطي لذهني راحة، فالعقل خلق لكي يعمل، وإذا توقف فستتوقف معه الحياة. فالتفكير سيكون عملية سهلة إذا مارسناها بكثرة في حياتنا وفي مجالات متعددة. كما يقول بيكاسو: الفنان هو الذي يتلقى جميع المشاعر التي تحملها إليه السماء والأرض كما الورقة، فكونوا فنانين. فدائما اسأل نفسك ماذا ولماذا وكيف، فهذا العصف الذهني هو مصدر توليد أفكار جديدة كمحصلة لما تريده. لا تقتل الخيال عندما يولد في ذهنك. لا تقتل الخيال عندما يولد في ذهنك. إن الممكن لا يبدأ إلا بالمستحيل، ولن يتحقق المستحيل إلا بالممكن. فعندما تفكر في شيء مستحيل فلا تتركه، ولكنك سوف تجد من هذا المستحيل الممكن الذي يساعدك لتحقيق المستحيل. فالخيال يحتاج إلى تمرين، فاطلق عنانك وحاول الاقتراب من أحلامك. فالعقل الباطن مخزن للعديد من الأفكار والخيالات، وقد منحنا إياها الخالق للاستفادة منه وليس للأحلام فقط. اعطي الفرصة لتقييم أفكارك الإدارية عن طريق اللقاء مع الآخرين. دائما اعطي نفسك الفرصة لترى أفكار الآخرين الإدارية، سواء في الاجتماعات أو الندوات أو المؤتمرات أو حتى في اللقاءات الشخصية. الاتصال يعني هضم الأفكار، فيجب الإنصات للآخرين والتأمل فيما يقولونه. فالمعلومات لن تأتي إليك طواعية، ولكن تعلم كيف تحصل عليها من حولك ومن الآخرين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية

0: المظهرية والحدود الفكرية واللغوية في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. تقديم أمير كيني.

ممكن تعدي على باب تلقى مكتوب عليه من جوه ادخل او اهلا، واكيد مش كل باب تلقى عليه ادخل بتدخل. ليه بقى مش بتدخل؟ اما مش محتاج، واما مش فاضي، واما مش قادر لانه ما معكش فلوس. في اسباب كتير يمكن تمنعك من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل، لكن بالطريقه دي اسباب الدخول عند اللي بيدخل بتبقى اقوى. يعني اما انه عاوز، واما يقدر، واما محتاج. لو لقيت باب مكتوب عليه ادخل، تأكد ان صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل، لكن تأكد برضو ان صاحب المكان هيستفاد من دخول اي حد، لانه لو ما كانش هيستنفع منك ما كانش قالك ادخل. لكن المنطق بيقول ان مفيش حد هيقولك ادخل عشان فايدتك انت وبس، يعني دخولك مش هيفيد حد تاني غيرك. بس عايز اقولك النهاردة ان ربنا عنده باب كبير وكتب عليه ادخل. يا ترى بيقول لمين ادخل؟ بيقول ادخل للعشرة الحلوة لو عاوز تتعرف عليه. قال المسيح انك لما تحب تصلي ادخل اوضتك واقفل بابك عليك وصلي. اتكلم باللي جواك، مش كأنك بتأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنك بتتكلم مع ابوك السماوي. مرات اكيد حسيت بانه نفسك تدخل اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلم معاها، تسمع افكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني يبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين سمعك؟ ولو لقيت اللي يسمعك مين فهمك؟ ولو لقيت اللي يفهمك مين يرد عليك الردود اللي تريحك؟ بيقول المسيح بس ادخل اوضتك، فيه اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهت، فيه اللي يمسح دموعك لو بكيت. ابوك بيعرف يشوف اللي الناس بره ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علانية. يعني تدخل وحدك وتطلع انت وهو. كمان المسيح بيقول ادخل للشبع لو انت محتاج. في مرة حكى المسيح حكاية، قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة، وبعد ما جهز كل حاجة بعت يدعي بعض من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر. فقال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه؟ يخسره؟ لا طبعا. فقال صاحب العزومة لخدمينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس اللي محتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الاكل مجانا. الناس النهاردة اكتر وقت جعانة فيه للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن في أكل من نوع تاني، كلمة ربنا اللي هي أكل حقيقي لأرواحنا 100%. يا ما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب أدخل كبيرة قوي، وتحت أدخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي ويتروي، أنصحك أدخل لربنا.

كمان بيقول ادخل للفرح لو انت متضايق. مرات الاعبارات زي مرحبا او ادخل او اهلا وسهلا على ابواب النوادي الليليه النايت كلابس بتقول لك لو متضايق ادخل، لكن النوادي اللي بتدخلها بالليل فعلا بتريحك وتبسطك. ممكن في النادي تدخل في حاله نفسيه مختلفه، حاله توهان، حاله نسيان، حاله هروب، وتيجي الصدمه لما تيجي طالع تتواجه تاني مع مشاكلك في النهار. واللي بتعود يصدق ان النادي بيرحب بيه بعد كده هيدمن الليل، وتتحول حياته كلها لدوامة مليانة عتمة. لكن حد يقدر يقولك ادخل الفرح تطلع فرحان؟ ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين، وبينادي عليك وبيقولك ادخل. مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابله زي ربنا. ربنا محضره مبهج، مش معتم، هادي، مش صاخب. يحضر ذهنك مش يغيبه. قدام ربنا مشاكلك اللي في ذهنك تتحل بهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالإقبال على الحياة، على النهار. وفي يوم، لأ في لحظة من الزمن هتسمع ادخل إلى فرح سيدك، ادخل الأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة. ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده. بقى سؤال خطير، ايه الباب اللي ندخل منه المحضر ربنا عشان نعرف نتعامل معاه ونشبع ونفرح؟ قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويلاقي مرعى كمان. المسيح هو الباب إلا الله هيقبل أي حد يدخل منه. الله هيقبل أي حد يجيله وهو مقتنع بأن المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصله لي، لأن المسيح برضو قال أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني إيه برضو؟ يعني أدخل العشرة مع ربنا من خلال قبولك للي عمله علشانك المسيح، واللي لولا ما كانش ينفع لأي واحد، لا أنت ولا أنا، إننا نتعامل مع ربنا. بقى تحذير أخير، الباب اللي النهاردة مكتوب عليه أدخل أخاف لأنه في لحظة ممكن يتقفل، وزي ما حدش يقدر يقفله وهو مفتوح، محدش يقدر يفتحه لو اتقفل. النهاردة وقت مقبول، أنصحك تدخل بسرعة لأن أنت اللي محتاج. ربنا لو فضلت واقف بعيد عن المسيح مش هيخسر حاجة، لكن الوحيد اللي هيخسر هو أنت، وهتخسر كتير. علشان كده تعال ندخل مع بعض دلوقت، تعال معايا نقدر اللي عمله علشان المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع، قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار، صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

منقى كالفضة. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة. المزمور 66 الآية 10. أحد الأشياء التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس بوضوح هو أن الله يختبر شعبه. إذا أردنا أن ننتمي إلى شعب الله، فيجب علينا أن نكون مستعدين للاختبار. إحدى الصور الحية للطريقة التي يختبرنا بها الله والمستخدمة مرات عديدة في الكتاب المقدس هي صورة عامل المعادن الذي يقوم بتنقية الفضة. في زمن الكتاب المقدس كان مثل هذا الرجل يضع الفضة في وعاء معدني فوق نار شديدة الحرارة، وبعد ذلك عندما تبدأ الفضة في الذوبان وتظهر الفقاقيع بسبب الحرارة، ترتفع الشوائب إلى السطح في شكل زبد يعرف باسم نفايات المعادن، فيقوم عامل المعادن بإزالتها ويستمر في عملية الكشط هذه بصبر حتى لا يبقى في الفضة أي شوائب. سيأتي الاختبار الأخير للنقاء عندما يتمكن عامل المعادن الذي يحدق في الفضة من رؤية وجهه معكوسا هناك دون تشويه. عندها سيعلم أن كل الشوائب قد أزيلت. هذه هي الطريقة التي يختبرنا بها الله، لكن الأتون الذي يستخدمه هو الضيقات. كلما كان الفرن أكثر سخونة، كلما زادت سرعة ظهور الشوائب إلى السطح. بلطف وصبر يزيلهم الله بمكشطة روحه القدوس غير المرئية، ويستمر في هذه العملية حتى لا يكون هناك المزيد من الشوائب، ويرى صورته تنعكس في حياتنا. عندئذ يعلم أن عملية التنقية قد تمت بنجاح ويخرجنا من الأتون. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. سفر إشعياء الإصحاح 48 الآية 10. يا رب، أنا لا أطلب الهروب من التجربة، بل أطلب نعمة أن أحتملها حتى ترضى عن حياتي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة

مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف؟ ربيع في قلبه الخريف؟ سعادة ممتزجة بالدموع ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie radio.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: If you've been listening to these series of messages on the fruit of the Spirit, you'll remember that we were talking about love.
2: تذكرون أننا في حلقتنا الماضية بدأنا نتحدث عن أول ثمرة من ثمر الروح وهي المحبة.
1: We ended our last broadcast with the challenge that is presented by the concept of true biblical love.
2: وأنهينا حلقتنا الماضية بالتحدي الذي يقدم لنا بواسطة المفهوم الكتابي الحقيقي للمحبة.
1: Biblical love is a challenge to end all challenges.
2: المحبة في المفهوم الكتابي هي التحدي الذي ينهي كل التحديات.
1: What I am telling you comes from personal experience.
2: وما أقدمه لك هو من اختباري الشخصي.
1: More than temptation and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges.
2: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب وأكثر من أي شيء آخر.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because we have a hard time comprehending it.
2: لأنه يصعب علينا فهمها وإدراكها.
1: As we said in our last broadcast, the world tells us that we have the right to react as we want to evil that is done to us, and if necessary, get even.
2: ذكرنا في حلقتنا الماضية أن العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي إساءة توجه لنا أو أي أذية تلحق بنا، وأننا عند الضرورة يمكن أن نتعادل.
1: Let me tell you how God reacted.
2: لكن دعني أقول لك كيف كان رد الفعل لدى الله.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله إنني أحبك,
1: He did not say, "I love you only if it is convenient for me."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كان ذلك مناسبا أو مريحا لي.
1: He did not say, "I love you if it only costs me nothing."
2: لم يقل أحبك بشرط ألا يكلفني ذلك شيئاً.
1: He did not say, "I love you only if you are good."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كنت أنت صالحاً.
1: He did not say, "I love you only if you try harder."
2: لم يقل أحبك بشرط أن تبذل جهداً أكبر.
1: No.
2: لا.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله أحبك,
1: He took all that is precious to Him.
2: فإنه أخذ كل ما هو ثمين وغال لديه.
1: He took all that is dear to him.
2: أخذ كل ما هو عزيز لديه.
1: He took all that is of value to him.
2: أخذ أغلى ما يعتز به.
1: He took all that is most beautiful to him and gave it all up and gave it away.
2: أخذ أجمل ما عنده وبذل كل ذلك وضحى بكل ذلك.
1: When he said, "I love you," He was not only willing to pay the price, he paid the price.
2: عندما قال أحبك لم يكن فقط مستعدا أن يدفع الثمن بل إنه كان قد دفعه بالفعل.
1: Don't ever think that love is a cheap word.
2: لا ينبغي أن تظن أبدا أن المحبة مجرد كلمة رخيصة.
1: When God said, "I love you," he was saying the following.
2: عندما قال الله أحبك كان بالفعل يقول
1: I love you all of the time.
2: أنا أحبك كل الوقت.
1: I love you under all conditions.
2: أنا أحبك في كل الحالات.
1: I love you when you are rebellious.
2: أنا أحبك عندما تكون متمردا.
1: I love you when you are obedient.
2: وأحبك عندما تكون مطيعا.
1: I loved you when you turned your back on me.
2: أنا أحببتك عندما أدرت لي ظهرك.
1: I loved you when you ignored me.
2: أحببتك عندما تجاهلتني.
1: I loved you when you kept me out of your life's plan.
2: أحببتك عندما أخرجتني من خطة حياتك.
1: I loved you when there was nothing in you to deserve my love.
2: أحببتك عندما لم يكن فيك أي شيء يستحق محبتي لك.
1: You see, love is a choice, not just feelings.
2: وهكذا ترى أن المحبة هي خيار، إنها ليست مجرد مشاعر.
1: When a couple getting ready to get married and they come to me with their heads in the cloud and they say we're feeling in love with each other, I try to bring them back to reality.
2: عندما يأتي إلي شاب وشابة يطلبان مشورتي قبل الزواج، وأرى أن رأسيهما مشحونتان بالغيوم وأنهما ليسا مدركين للحقيقة، فإني أحاول أن أعيدهما إلى الحقيقة.
1: I tell them that love is a choice.
2: أقول لهما إن المحبة خيار.
1: You choose to love that person when your feeling says get out in a huff and slam the door as hard as you can.
2: فأنت تختار أن تحب ذلك الشخص بينما تحدثك مشاعرك أن تخرج بغضب وأن تغلق الباب بعنف بقدر ما تستطيع.
1: Love is a choice.
2: المحبة خيار.
1: It's not just a feeling.
2: إنها ليست مجرد مشاعر.
1: You choose to love the person who cuts in front of you in the traffic.
2: فأنت تختار أن تحب الشخص الذي يعترض طريقك في المرور.
1: Even though your feelings say get out and punch him in the face.
2: حتى إذا كانت مشاعرك تحدثك أن تخرج من سيارتك لتلطمه على وجهه.
1: God's love says love the offending driver.
2: محبة الله تقول لك أن تحب ذلك السائق المثير للغيظ.
1: You choose to love the person who unfairly and unjustly criticizes you.
2: أنت تختار أن تحب الشخص الذي ينتقدك ويتجنى عليك ويظلمك.
1: When your feelings say, give him a piece of your mind.
2: بينما تحدثك مشاعرك أن ينشغل به جزء من تفكيرك.
1: You choose to love the family member or the church member who disappoints you again and again when your feeling says, give them up.
2: فأنت تختار أن تحب عضو العائلة أو عضو الكنيسة الذي يخيب أملك مرارا وتكرارا، بينما تحدثك مشاعرك أن تنبذه من اهتمامك.
1: You choose to love that co-worker who is trying to make himself or herself look good at your expense when your feeling says, get them back.
2: أنت تختار أن تحب شريكك في العمل الذي يحاول أن يكون لطيفا وأن يبدو طيبا على حسابك، بينما تحدثك مشاعرك أن توقفه عند حده.
1: I want to tell you something from personal experience.
2: أود أنني أقول لك شيئا ما من اختباري الشخصي.
1: There was a time when someone questioned my integrity.
2: عندما كان يحدث في الماضي أن شخصا ما يتشكك حول نزاهتي واستقامتي.
1: I would be very angry and I want to attack them.
2: كنت أغضب كثيرا وأفكر في إيذائه.
1: But now I choose to send them a love letter.
2: ولكن الآن أختار أن أحب هؤلاء الناس وأرسل لهم خطاب محبة بدلا من ذلك.
1: You may ask, why did you change?
2: وقد تسألني لماذا تغيرت؟
1: I want to tell you something very important.
2: أود أن أقول لك شيئا في غاية الأهمية.
1: Before you can make that choice, you have to have the power to make the choice.
2: قبل أن تتمكن من هذا الخيار، عليك أن تنال القوة التي تمكنك من هذا الخيار.
1: I don't think the choice is easily made even if you wanted to.
2: فلا أظن أن الخيار يمكن أن يتخذ بسهولة حتى إذا أردت أنت ذلك.
1: This power will not come from self-determination. I tried that and failed.
2: فهذه القوة لا تأتي من التصميم الذاتي أو الإرادة الشخصية. لقد حاولت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from strong desire to love. I did that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الرغبات القوية أن تحب. لقد فعلت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from sheer willingness to love. I tried that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الإرادة أن تحب. فقد جربت ذلك أيضا وفشلت.
1: The Apostle Paul says that love is a fruit.
2: يقول الرسول بولس إن المحبة ثمرة.
1: And the fruit will manifest itself if the branch is tied into the tree.
2: والثمرة تبين وتظهر نفسها إذا كان الغصن مرتبطا بالشجرة.
1: The good tree that produces good fruit is that of the spirit-filled life.
2: الشجرة الطيبة التي تنتج ثمرا طيبا هي تلك الحياة الممتلئة بالروح.
1: You might remember that in the beginning of this series of broadcasts, I told you that there were two things that would keep you from the spirit-filled life.
2: لعلك تذكر أيها المستمع الكريم أنني في بداية هذه السلسلة من هذه البرامج قلت لك إن هناك شيئين يمكن أن يكونا معطلين لملء حياتك بالروح القدس.
1: First, you are quenching the Holy Spirit by refusing to obey His voice.
2: أولاً أنك تطفئ الروح القدس برفضك طاعة صوته.
1: When God is speaking to you and telling you to serve and you say yes, yes, yes, down the road, when I have time.
2: فعندما يكلمك الله ويطلب منك أن تخدمه وأنت سائر في طريقك تقول نعم نعم ولكن عندما يكون لدي وقت.
1: You are quenching the Holy Spirit.
2: أنت بذلك تطفئ الروح القدس.
1: Second is when you grieve the Holy Spirit.
2: وثانيا عندما تحزن الروح القدس.
1: You do that when you know what God's word says and you refuse to obey His word.
2: أنت تفعل ذلك عندما تعلم ما تقوله كلمة الله ومع ذلك فأنت ترفض طاعة كلمته.
1: Quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit will keep you from living the Spirit-filled life.
2: إطفاء الروح القدس وإحزان الروح القدس يمنعانك من أن تعيش حياة الملء بالروح.
1: If you do not live the Spirit-filled life, you are not able to produce the fruit of the Spirit.
2: إذا لم تحيا حياة الملء بالروح فأنت لن تستطيع أن تنتج ثمر الروح.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: There is no way on God's earth that with my own strength and power can love someone more than myself.
2: لا توجد طريقة فوق أرض الله تجعلني أستطيع بجهدي الخاص وبقوتي الشخصية أن أحب شخصا ما أكثر من نفسي.
1: I might say that I do or even try to fake it, but deep down I don't have the willpower to do it at all.
2: قد أدعي أنني أفعل ذلك أو حتى أحاول أن أصطنع هذا ولكني في أعماقي لا أملك قوة الإرادة التي تمكنني من أن أفعل ذلك.
1: And here's the news I have for you. Neither can you.
2: وهذا هو الخبر الذي أحمله لك وهو أنك أنت أيضا لا تستطيع أن تفعل ذلك.
1: Only when I come daily to the all-powerful, almighty, and empty myself of myself.
2: ولكن عندما أتقدم يوميا إلى الأقوى والأقدر عندئذ فقط أفرغ نفسي من نفسي.
1: Empty myself of my ambitions.
2: أفرغ نفسي من طموحاتي.
1: Empty myself of my desires.
2: أفرغ نفسي من رغباتي.
1: Empty myself of my wants.
2: أفرغ نفسي من احتياجاتي.
1: Empty myself of my greed.
2: أفرغ نفسي من جشعي ومطامعي.
1: And I say to the Holy Spirit of God, take this empty container and fill it today.
2: وأقول لروح الله القدوس خذ هذا الوعاء الفارغ واملأه اليوم.
1: Fill it with your presence.
2: املأه بحضورك.
1: Fill it with your power.
2: املأه بقوتك.
1: Fill it with your strength.
2: املأه بمقدرتك.
1: Then and only then can I bear the fruit of loving someone else.
2: حينئذ وحينئذ فقط أستطيع أن أحمل ثمرة محبة شخص ما.
1: Only then can I love someone even if I know that they have insulted me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه أهانني.
1: Only then can I love someone even if I know they rejected me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه رفضني.
1: Only then can I love someone even if I know they despise me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه احتقرني وازدرى بي.
1: Only then can I love someone even if I know they habitually criticize me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه اعتاد انتقادي.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because I no longer love that person, but the Lord Jesus Christ is loving them through me.
2: لأني لم أعد أنا الذي أحب ذلك الشخص ولكن الرب يسوع المسيح هو الذي يحبه خلالي.
1: I have nothing to do with it.
2: فالأمر لم يعد يتعلق بي.
1: I'm only a conduit or a channel.
2: أنا مجرد أنبوبة أو قناة.
1: That's it.
2: هذا هو كل ما في الأمر.
1: And the way to get me out of the way is to be filled with the Spirit of God so that I can bear the fruit of the Spirit.
2: والطريقة التي بها أخرج نفسي من الطريق هي أن أمتلئ بروح الله حتى أستطيع أن أحمل الثمر، ثمر الروح.
1: Being spirit-filled and bearing fruit is an exact science, as horticultural is a science.
2: أن تمتلئ بالروح وأن تحمل الثمر هو بالضبط علم، كما أن زراعة الأشجار المثمرة أو ما يسمى بالبستنة علم.
1: You bear fruit if the tree is good and the soil is good.
2: فأنت تحمل الثمر إذا كانت الشجرة طيبة والتربة صالحة.
1: But you also have to cultivate the tree in order that good fruit might be produced.
2: ولكن عليك أيضا أن تزرع الشجرة حتى يمكن إنتاج ثمر صالح.
1: How do you do that?
2: كيف تفعل ذلك؟
1: By pulling weeds.
2: بأن تقتلع الأعشاب والحشائش.
1: By cutting out useless branches.
2: وأن تقطع الأغصان التي لا فائدة منها.
1: By cutting out the dead branches.
2: وأن تقطع الأغصان الميتة.
1: By fertilizing and watering.
2: وأن تضع السماد اللازم والماء الكافي.
1: All of these are very painful and are not easy, but they are necessary for the tree to bear good fruit.
2: كل هذه الأشياء مؤلمة جداً. وهي ليست سهلة ولكنها ضرورية لكي تأتي الشجرة بثمر جيد.
1: Cultivation by itself does not bear fruit, but it helps the fruit to be manifested.
2: مجرد الزرع في حد ذاته لا يأتي بثمر ولكنه يساعد الثمر على أن يأتي ويظهر.
1: In the same way, stressful times, tough times, testing times, hard times, bad times in themselves will not produce the fruit of the Spirit.
2: بنفس الطريقة أوقات الضغوط والأوقات العصيبة وأوقات الامتحان والأوقات الصعبة والأوقات السيئة كلها في حد ذاتها لن تنتج ثمر الروح.
1: But they will give you an opportunity to manifest the fruit of the Spirit.
2: ولكنها ستعطيك الفرصة لتبين ثمر الروح ولتظهره.
1: None of us can manifest the fruit of love and forgiveness unless your heart is absolutely filled with gratitude and thanksgiving to God for His love and His forgiveness toward you.
2: فلا يوجد منا من يستطيع أن يبين ثمر المحبة والغفران ما لم يكن قلبك مليئا تماما بروح الشكر والعرفان لله لأجل محبته وغفرانه لك.
1: My listening friends, I want you to listen to me very carefully. I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا، فلا أريدكم أن تسيئوا فهمي.
1: If you are a person who does not see your sin as repulsive to God, and yet He loves you despite of that,
2: إذا كنت شخصا لا ترى أن خطاياك بغيضة ومنفرة قدام الله، ومع ذلك فهو يحبك.
1: You will not be able to love and forgive others.
2: فأنت لن تستطيع أن تحب الآخرين وتغفر لهم.
1: If you think that God loves you and forgives you because you are refined or sophisticated or urbane or debonair.
2: أما إذا كنت تظن أن الله يحبك ويغفر لك لأنك شخص مهذب ورفيع الثقافة ولطيف وكيس.
1: If you think that God loves you because of who you are.
2: إذا كنت تظن أن الله يحبك لمقامك ومكانتك،
1: then you are going to have a hard time loving and forgiving other people.
2: فإنه سيصعب عليك أن تحب وأن تغفر للناس المتغطرسين المستبدين.
1: It is only when you come in brokenness and humility and confession and repentance that we are saved.
2: إننا نخلص فقط عندما نأتي لله منكسرين ومتضعين ومعترفين وتائبين.
1: Let me give you an exercise.
2: دعني أقدم لك تدريبا.
1: It is an exercise that I personally go through.
2: إنه تدريب أجتاز فيه شخصيا.
1: The next time you meet a particularly repulsive individual and all of your self-righteousness wells up within you and you are ready to scream at him.
2: في المرة القادمة التي تواجه فيها شخصا بغيضا منفرا بصفة خاصة وينتفخ في داخلك كل إحساسك بالبر الذاتي وتشعر أنك مستعد أن تنفس عن غضبك بأن تصيح في وجهه.
1: Take a moment and look up to heaven.
2: توقف لحظة وتطلع إلى السماء.
1: And remember that you were just as repulsive, if not more repulsive, to God.
2: وتذكر أنك كنت بغيضا لله مثل ذلك الشخص تماما وربما أكثر.
1: But he loved you and forgave you.
2: ولكنه أحبك وغفر لك.
1: Then ask him to help you to love that person through you.
2: ثم اطلب من الله أن يساعدك على أن تحب ذلك الشخص خلاله.
1: I want to tell you this and then we will conclude this message on love.
2: أود أنني أقول لك هذا الشيء ثم نختتم هذه الرسالة عن المحبة.
1: A story that's told of a chaplain traveling on a train.
2: تروى قصة عن قسيس كان مسافرا في قطار.
1: And next to him was a young man in his late 20s.
2: وكان يجلس إلى جانبه شاب في أخريات العشرينات من عمره.
1: The young man was obviously agitated and anxious.
2: وكان واضحا أن ذلك الشاب كان مضطربا وقلقا.
1: The chaplain gently engaged him in conversation.
2: وبدأ القسيس يتحدث معه بلطف.
1: The young man revealed who he was and that he came from a small town where his family was well known.
2: وكشف الشاب عن نفسه للقسيس وقال إنه جاء من مدينة صغيرة ومن عائلة معروفة.
1: He said that he had just been released from prison.
2: وقال إنه لتوه أطلق سراحه من السجن.
1: He came from a well-known, prominent, godly family and he explained how his crime has brought shame to his family name.
2: وقال إنه كان ينتمي إلى عائلة مشهورة ومعروفة بتدينها وتقواها وشرح للقسيس كيف أن جريمته جلبت العار على اسم عائلته.
1: They never visited him while he was in prison.
2: فلم يزوروه أبدا عندما كان في السجن.
1: They never wrote to him while he was in prison.
2: ولم يكتبوا له رسالة أبدا عندما كان في السجن.
1: And he was not sure if they still love him and if they had forgiven him.
2: وقال إنه ليس متأكدا ما إذا كانوا لا يزالون يحبونه أو أنهم كانوا قد غفروا له.
1: So he wrote them a letter asking them to put up a signal when the train passes their farm which was on the outskirts of town.
2: ولذلك كتب لهم خطابا طلب منهم فيه أن يعلقوا علامة على مزرعتهم التي كانت على مشارف المدينة عند مرور القطار بها.
1: The signal was this.
2: وكانت العلامة هي هذه.
1: If they had forgiven him and would accept him at home, they were to tie a white ribbon on the big apple tree near the tracks.
2: إذا كانوا قد غفروا له وسوف يقبلون عودته إلى البيت أن يربطوا شريطا أبيض بشجرة التفاح الكبيرة التي كانت بجوار خط السكة الحديد.
1: If they did not want him back, they were to do nothing and he would understand and would not get off the train.
2: أما إذا لم يكونوا يقبلون عودته فلم يكن مطلوبا منهم أن يعملوا شيئا وسوف يفهم هو ذلك فلا ينزل من القطار.
1: Near his hometown, he became very anxious, fearing there would be no ribbons on the big apple tree.
2: وعندما كان القطار يقترب من بلدته صار قلقا جدا خوفا من ألا يجد هناك أي أشرطة على شجرة التفاح الكبيرة.
1: He was so apprehensive that he could not even look out the window.
2: كان مرتعبا وخائفا جدا حتى أنه لم يستطع أن ينظر خارج النافذة.
1: His traveling companion offered to look for him and relay to him if he could see the white ribbon or not.
2: وتطوع رفيقه المسافر معه أن ينظر نيابة عنه ثم يخبره إذا رأى الشريط الأبيض أم لا.
1: A few minutes later, the chaplain put his hand on this young criminal and whispered in broken voice.
2: وبعد بضع دقائق وضع القسيس يده على كتف هذا الشاب وهمس في أذنه بصوت منكسر قائلا.
1: There is no white ribbon on the big tree.
2: لا يوجد شريط أبيض على شجرة التفاح الكبيرة.
1: But before the young man could react, the man continued.
2: ولكن قبل أن يصدر عن ذلك الشاب أي رد فعل، استمر الرجل قائلاً:
1: But there are white ribbons all over every tree.
2: ولكن توجد أشرطة بيضاء تغطي كل شجرة.
1: And every telephone poles.
2: وكل أعمدة التليفون.
1: And everywhere you look.
2: وكل مكان يمكن النظر إليه.
1: The chaplain later said, I felt like I had witnessed a miracle.
2: وقال القسيس فيما بعد: شعرت وكأني شاهدت معجزة.
1: My precious friend, I want to tell you there is always something miraculous about deep abiding love that transcends trouble.
2: أيها الأصدقاء الأعزاء، أود أن أقول لكم إنه يوجد دائما شيء ما معجزي عن المحبة العميقة الثابتة التي تتخطى كل الصعاب والمتاعب.
1: The power for that kind of love can only come from God.
2: القوة التي تجعل هذا النوع من المحبة ممكنا لا تتأتى إلا من الله نفسه.
1: Is there somebody that you need to forgive today?
2: هل هناك شخص ما تحتاج أن تغفر له اليوم؟
1: Have you lost your peace because you have unforgiveness in your heart?
2: هل فقدت سلامك لأنك فقدت روح الغفران في قلبك؟
1: Do not let this day go by without making that phone call or going to that person and forgive them.
2: لا تدع هذا اليوم يمر إلا بعد أن تذهب إلى ذلك الشخص وتزوره أو تتحدث إليه بالتليفون قائلاً إنك قد غفرت له.
1: In the next broadcast, we will begin to learn about another fruit of the Spirit, which is joy.
2: في إذاعتنا القادمة سوف نبدأ في التعلم عن ثمرة روحية أخرى وهي الفرح.
1: Joy which comes from forgiving.
2: الفرح الذي يتأتى من الغفران.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: مؤمنين كتير بيحسوا أن شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لا. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن، هنشرب أفضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليل. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
3: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجليا. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس لوثر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس، في حفلات الأفراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة أنهم يشربوا الخمر الجديد، واللي أقصده أننا بنتكلم عن أفضل أنواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالأفضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لأنه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا أسيس لوثر إيه هي أهم حاجة فعلا؟ واللي أقصده إيه أهم حاجة في اللي بقوله ده؟ عايز أقولك أنه لو في أي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت أنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش أنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وأنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كولوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شيطان وكل ملاك وكل شخص مقبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ

آخر، والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته، والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لأ؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لأ؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم. دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السماء وهيتخطى الأمن. محدش هيوصل السماء ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان. ده مش هيحصل أبدا في السماء. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس، لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك، ولو ما أمنتش بيه، مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده إنه حد يقولك حاجة وإنت تكون عارف من غير ما تصلي إنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لا أبدا للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا: أوه، أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض، بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا: أوه، أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة، ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل. وبالرغم من أننا ما عرفناش ندخل لمكتب الرئيس، قدرنا نحط رجلنا كده من برة في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة. تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية، وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة. وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا، وهيقولوا: أوه، أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا: أوه، أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله، وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي. في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية. ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي؟ لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول: أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول: أنت معاه؟ أدخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا. دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي.
تقدر تقول له

0: يا يسوع خلصني. تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
1: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوله على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، أي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف إن هدف النبوة مش إشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العظة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

الأعظم في ملكوت السماوات. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألونه: من هو الأعظم إذن في ملكوت السماوات؟ فدعا إليه ولدا صغيرا وأوقفه وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. فمن اتضع فصار مثل هذا الولد الصغير فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي ولدا صغيرا مثل هذا فقد قبلني. فتكلم يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يطرد شياطين باسمك وهو لا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يتكلم علي بالسوء سريعا بعد ذلك. فإن من ليس ضدنا فهو معنا. فإن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم خاصة المسيح، فالحق أقول لكم، إن مكافأته لن تضيع. ومن كان عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فأفضل له لو علق في عنقه حجر الرحى وأغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من العثرات. فلابد أن تأتي العثرات، ولكن الويل لمن تأتي العثرات على يده. فإن كانت يدك أو رجلك فخا لك فاقطعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة ويدك أو رجلك مقطوعة من أن تطرح في النار الأبدية. وإن كانت عينك فخا لك فاقلعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة وعينك مقلوعة من أن تطرح في جهنم النار ولك عينان. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإني أقول لكم، إن ملائكتهم في السماء يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فإن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين. ما رأيكم في إنسان كان عنده 100 خروف فضل واحد منها؟ أفلا يترك 99 في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ الحق أقول لكم، إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. حين يخطئ إليك أحد، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد. فإذا سمع لك تكون قد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع فخذ معك أخا آخر أو اثنين حتى يثبت كل أمر بشهادة شهدين أو 3. فإذا لم يسمع لهما فعرض الأمر على الكنيسة. فإذا لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني وجاب الضرائب. فالحق أقول لكم، إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء. وأيضا أقول لكم، إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فإنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا أكون في وسطهم. قصة عن أهمية الغفران. عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فأجابه يسوع: لا إلى 7 مرات، بل إلى 70 7 مرات. لهذا السبب
يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنه، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد أمهلني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهلني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملاؤه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. ثمن اتباع السيد المسيح. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له أحد الناس: يا سيد سأتبعك أينما تذهب. فقال له يسوع: للثعالب أوجار ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه. وقال لغيره: اتبعني. ولكن هذا قال: يا سيد اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: يا سيد سأتبعك ولكن اسمح لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. السيد المسيح يذهب لاحتفال عيد المظال. وعندما اقترب عيد المظال اليهودي قال له إخوته: اترك هذه المنطقة واذهب إلى اليهودية ليرى أتباعك ما تعمله من أعمال، فلا أحد يعمل في الخفاء إذا كان يبتغي الشهرة. وما دمت تعمل هذه الأعمال فأظهر نفسك للعالم. فإن إخوته لم يكونوا مؤمنين به فأجابهم يسوع: ما حان وقتي بعد، أما وقتكم فهو مناسب كل حين. لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى العيد، أما أنا فلن أصعد الآن إلى هذا العيد لأن وقتي ما جاء بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. وبعدما ذهب إخوته إلى العيد ذهب هو أيضا كما لو كان متخفيا لا ظاهرا. فأخذ اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون: أين ذاك الرجل؟ وثارت بين الجموع مناقشات كثيرة حوله، فقال بعضهم إنه صالح، وقال آخرون: لا، بل إنه يضلل الشعب. ولكن لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود. السيد المسيح يعلم في الاحتفال. ولما مضى من العيد نصفه
صعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم الناس، فدهش اليهود وتساءلوا: كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ فأجابهم يسوع: ليس تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني. ومن أراد أن يعمل مشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي من عند الله أو أنني أتكلم من عندي. من يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه، أما الذي يطلب المجد لمن أرسله فهو صادق لا إثم فيه. أما أعطاكم موسى الشريعة؟ ولكن ما من أحد منكم يعمل بالشريعة، لماذا تسعون إلى قتلي؟ أجابه الجمع: بك شيطان، من يريد أن يقتلك؟ فقال يسوع: عملت يوم السبت عاملا واحدا فاستغربتم جميعا. إن موسى أوصاكم بالختان، وهذا لا يعني أن الختان يرجع إلى موسى بل إلى الآباء، ولذلك تختنون الإنسان ولو يوم السبت. فإن كنتم تجرون الختان للإنسان يوم السبت لكي لا تخالفوا شريعة موسى، فهل تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بكامله في السبت؟ لا تحكموا بحسب الظاهر، بل احكموا حكما عادلا.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي أني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا رب. إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أن هو يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من الكتاب المقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه، وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم اشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكم على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت لي، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تأخرت، هو ليه تفوق. ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي. حلو.
3: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
3: هم المالك؟
2: ماليش.
3: في ايه طيب؟
2: مفيش.
3: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
3: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.

0: عويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني. وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من أهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لأسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لأسباب كتيرة جدا، والناس دي عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه حب بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقه كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب وهي كانت ايضا منحازه الى يعقوب، فقالت له تعالى بسرعه انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لاسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركه. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه إنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا احنا بيبقى عندنا طلب التعويض ونحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه يحب ياخد اتنين، لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا.

0: كل عرض الأول كان المقارنة، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسة الخاطئة. الفرق بين المنافسة والمقارنة، المقارنة أنا بقارن نفسي بواحد أو اثنين، المنافسة الخاطئة أنا بنافس كل الناس عشان أبقى أفضل من كل الناس. مفيش مشكلة أن أنت تكون كويس، مفيش مشكلة أن تكون متفوق، لكن المشكلة أن أنت تبقى دايما عايز تبقى أحسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الآخرين دايما بأدائه مش بشخصيته. فأحيانا بيكون الأداء مفتعل ومصطنع لأنه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 انه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين بره البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع بره البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع بره البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك أنه هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك أنه هو ابن الملك، أنه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. أوقات كتيرة إحنا بنقيم أنفسنا بالإمكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. وإحنا برا دائرة الله إحنا صغيرين قوي، لكن وإحنا جوه فلك الله إحنا ننتمي إلى الله، ننتمي إلى هذا الشخص العظيم، ننتمي إلى هذا الإله العظيم، فبنبقى كبار. وإحنا جوه دائرة الله إحنا كبار، وإحنا خارج دائرة الله بنبقى صغير. عزيزي المستمع، دي كانت أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. أتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة، الرب معك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
7: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
9: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
9: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
10: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ.
9: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
10: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
9: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
9: مسيحيون وغير مسيحيين.
10: استشهدي بأحدهم إذن؟
9: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
10: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
9: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
10: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور، يتغير.
10: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
8: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله،
0: وأحيانا بدون صوت يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس فيما نقول،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه، قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه.
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كليا فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كليا فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
1: يأتي إلهنا ولا يصمت، مزمور 50 وعدد 3.
0: في ترنيمة بتقول قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب وكل سهم شك بسؤال، بإيه أرد وإيه أصد وإيه سند غير هو قال. لكن المشكلة إن في مرنم تاني كان اختباره لماذا تتباعد يا رب في أزمنة الضيق. أصعب شيء على نفس المتألم أو الخائف أو المتشكك هو إنه ما يحسش بحضور ربنا إنه قريب منه، وأصعب شيء إنه في وسط ضغوطه ما يسمعش ولو كلمة من ربنا تطمنه أو حتى ترد على أسئلته. يمكن حاسس إن العدل نفسه صمت، وإن القريب عنك بيبعد، وكل اللي وضعت ثقتك فيه بينهار. تحت ضغط المشكلة يمكن تكون عندك انتظارات معينة خابت، أو أحلام كانت كبيرة لكن انهارت. يمكن يكون الرصيد اللي كنت متصور إنه هيطلعك من المشكلة خلص ومش عارف تتصرف. إلهك بيقولك إنه مش هيطول في انتظاره ولا في صمته، يأتي ولا يصمت. الرب بيوصل في مواعيده هو، مش في أي وقت تاني، ولما بيجي بيروح المكان اللي هو عاوزه حتى لو كنت انت حكمت ان الوقت راح، او ان المكان مش اكتر من قبر دفنت فيه احلامك بعد ما لفتها في اكفان دموعك وحطيت عليها حجر كبير وتقيل واتقل من اليأس، وبحط قبرك عن عينيك عشان ما تتعبش من منظره وما تبكيش على ذكراه. يأتي الهك ولا يصمت. خليه يجي حتى بعد 4 أيام من الحادثة، حتى بعد ما فقدت الأمل إن عنده كلمة أبعد من اللي انت قلتها أو حتى اللي حواليك قالوها. لما يجي هيزور نفس القبر اللي انت بتحاول تنساه، ومش هيصمت ولا هيبكي زيك وينهي الموضوع على كده، لكنه هيصرخ بصوت عظيم في المشكلة، في الخسارة، في اللي راح من قدام عينيك، لكنه حاضر قدام عينيه، وهيخلي كل حاجة ترجع من تاني أفضل من الأول. مش مصدق ليه؟ اسأل العذر، هو يعرف وقته كويس وهو كمان يضمن كلمته. انتظروا النهاردة، هيجي ولا يصمت.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء؟

خيانتي أحب الأحباء. لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة اللي ربنا قطع العهد فيها بينه وبين إبراهيم، لما اجتاز الرب وحده بين القطع ومرضيش يخلي إبراهيم يجتاز. إبراهيم كان نايم في الوقت ده، وقع عليه سبات فنام، كأن الله بيعلن في الوقت ده أنا ملتزم ببنود العهد حتى إبراهيم لو أنت ما التزمتش. تيجي محطة من أصعب المحطات في حياة إبراهيم، تكوين 16. إبراهيم كان ليه 10 سنين وصل أرض كنعان، وأول ما وصل جت سراي امرأته اقترحت عليه اقتراح. قالت له فاكر إبراهيم لما رحنا مصر، وإحنا طالعين من مصر حصل إيه؟ فرعون ادالنا هدايا كتيرة، ومن ضمن الهدايا اللي ادهلنا خدامة اسمها هاجر المصرية. قالت له أنا عندي اقتراح يا إبراهيم، خد هاجر المصرية تزوجها، انجب منها بنين. قالت له بنين مش ولد. قالت له البنين دول يبقوا أولادي، وادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. وهنا سارة أو سراي بتختار الخطة البديلة عن خطة الله، بتدور على طريقة تفرح بيها، بتدور على ضحكة تفرح بيها، وبتقرر إنها تمشي طريق بمزاجها. ضحكة ملهاش دعوة بربنا خالص، ملهاش دعوة بقوانين الله، ملهاش دعوة بتفاصيل الله، ملهاش دعوة بأمور الله، ملهاش دعوة بطرق الله. ضحكة لها دعوة باللي أنا عايزه. وقررت سارة تصنع كل ما يمكن تصنعه علشان الخطة تمشي صح وتوصل للضحكة والفرحة اللي نفسها فيها طفل. وقررت تقول لإبراهيم اعمل كده تقترحي، وقررت هي اللي تجيب بنفسها هاجر وتديها لإبراهيم علشان البيت يتملي بنين، علشان تفرح سارة حتى لو كان دوا مش خطة الله. راحت سارة عملت كده فعلا، راحت جابت هاجر وزوجتها لإبراهيم. لكن الكتاب يقول إن بعد شوية هاجر كانت حامل. يقول الكتاب فصغرت مولاتها في عينيها. سارة اسم معناه أميرة. تخيلوا لما الأميرة تصغر في عينين الخدامة. تخيلوا لما أدور ورا ضحكة ورا طرق أنا عارف إن الله مش راضي عنها لكني مصر أكمل فيها. تخيلوا معايا النتيجة. أول حاجة صغرت مولاتها في عينيها، بتصغر سارة في عينين الخدامة بتاعتها. وكأني كل مرة بمشي ورا تفاصيل الله غير راضي عنها، النتيجة تكلفة على حياتي، تكلفة على نفسي. تخيلوا معايا الأميرة اللي كان ربنا وعدها هيكون ليكي وهيكون، تخيلوا الأميرة اللي بدأت الرحلة جميلة يجي الوقت عليها تصغر في عينين الخدامة بتاعتها. ده مش بس كده، مش بس دي تكلفة الضحك على نفسها انها صغرت، بس في تكلفة أصعب، انها راحت لإبراهيم وقالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك إبراهيم. سارة دي كانت تنادي إبراهيم وتقول له سيدي، وفجأة تحولت كلمة سيدي، انت ظلمتني، ظلمي عليك، يقضي الرب بيني وبينك. تكلفة الضحكة مش بس على نفسها ان هي بتصغر، لكن تكلفتها على بيتها، العلاقة اللي بينها وبين إبراهيم. ويمكن الناس قررت تمشي ورا ضحكة في حياتها، التكلفة دفعت هي تمنها، والتكلفة على بيتها وعلى أولادها. العلاقة بينها وبين إبراهيم صارت يقدر الرب، يحكم ربنا مين. ده مش بس كده، التكلفة الأصعب إني صارت سارة بتخسر شهادتها قدام الآخر. مسكت هاجر وزلتها لدرجة إني هاجر هربت منها. تخيل معايا بسبب موقف، قرار، بخسر في نفسي، بخسر في علاقتي في بيتي، بخسر بشهادتي للآخرين. وياريت وصلت لحاجة صار. عزيزي المستمع، أوقات كتيرة الضحكة دي بدور عليها في حياتي. أوقات كتيرة بقول لنفسي هو ده الطريق، يلا امشي وابدأ فيه، وأفاجأ إني خسرت نفسي
وخسرت بيتي وخسرت شهادتي للآخرين. كنت زمان خادم وجي وقت من الأوقات دورت على ضحكة شهوة، دورت على فكرة أجل وراها، كانت النتيجة خسرت نفسي وخسرت بيتي وخسرت شهادتي وخدمتي. وفضلت سارة في الضحكة دي أوقات طويلة جدا، هي وإبراهيم. إبراهيم عمل كده فعلا، يمكن هاجر هربت لكن رجعت تاني، ظهر لها ملاك الرب وقال لها ارجعي وكوني خاضعة لسارة. لو خلفت هاجر إسماعيل كان إبراهيم سنه 86 سنة في الوقت ده. وفضلت سارة لغاية ما فضلت عنده 99 سنة عايشة بتدفع ثمن الضحكة الأولى، عايشة بتدفع ثمن الخطة البديلة، عايشة بتدفع أوقات صعبة من حياتها، بتشوف الذل، بتشوف الكسرة لنفسها، وبتشوف الخسارة في علاقتها بينها وبين إبراهيم، وبتشوف الخسارة في شهادتها لوحدة من خارج. ربنا يحميك عزيزي المستمع من كل فكرة تقولك هتضحك وفي الآخر تدفع ثمنها من نفسك ومن بيتك ومن شهادتك. الرب معك.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيء صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

سنتكلم عن الابتكار والاتصال. إن الابتكار في الإدارة يرتبط بالقدرة على الاتصال وتبادل الأفكار ومجموعة المهارات الاتصالية الهامة. أما مجموعة المهارات الاتصالية الهامة فهي الفضول، وهو يعني أن الجميع يسعى للمزيد من المعلومات الهامة من حولكم ومن الآخرين. كما يقول أينشتاين: ليس لدي قدرة خاصة، كل ما أعرفه أنني فضولي فضولا لا يوصف لمعرفة كل شيء. كما اعترف جراهام بيل أنه اندهش للتناقض في تكوين أذن الإنسان من الداخل، وكان هذا سببا في اختراعه للهاتف. الاتصال بالنفس عن طريق توجيه الأسئلة لنفسك. لا تقتنع بأكذوبة أنني أعطي لذهني راحة، فالعقل خلق لكي يعمل، وإذا توقف فستتوقف معه الحياة. فالتفكير سيكون عملية سهلة إذا مارسناها بكثرة في حياتنا وفي مجالات متعددة. كما يقول بيكاسو: الفنان هو الذي يتلقى جميع المشاعر التي تحملها إليه السماء والأرض كما الورقة، فكونوا فنانين. فدائما اسأل نفسك ماذا ولماذا وكيف، فهذا العصف الذهني هو مصدر توليد أفكار جديدة كمحصلة لما تريده. لا تقتل الخيال عندما يولد في ذهنك. لا تقتل الخيال عندما يولد في ذهنك. إن الممكن لا يبدأ إلا بالمستحيل، ولن يتحقق المستحيل إلا بالممكن. فعندما تفكر في شيء مستحيل فلا تتركه، ولكنك سوف تجد من هذا المستحيل الممكن الذي يساعدك لتحقيق المستحيل. فالخيال يحتاج إلى تمرين، فاطلق عنانك وحاول الاقتراب من أحلامك. فالعقل الباطن مخزن للعديد من الأفكار والخيالات، وقد منحنا إياها الخالق للاستفادة منه وليس للأحلام فقط. اعطي الفرصة لتقييم أفكارك الإدارية عن طريق اللقاء مع الآخرين. دائما اعطي نفسك الفرصة لترى أفكار الآخرين الإدارية، سواء في الاجتماعات أو الندوات أو المؤتمرات أو حتى في اللقاءات الشخصية. الاتصال يعني هضم الأفكار، فيجب الإنصات للآخرين والتأمل فيما يقولونه. فالمعلومات لن تأتي إليك طواعية، ولكن تعلم كيف تحصل عليها من حولك ومن الآخرين. اليوم سنتكلم عن الابتكار والاتصال. إن الابتكار في الإدارة يرتبط بالقدرة على الاتصال وتبادل الأفكار ومجموعة المهارات الاتصالية الهامة. أما مجموعة المهارات الاتصالية الهامة فهي الفضول، وهو يعني أن الجميع يسعى للمزيد من المعلومات الهامة من حولكم ومن الآخرين. كما يقول أينشتاين: ليس لدي

وكان هذا سببا في اختراعه للهاتف. الاتصال بنفس عن طريق توجيه الأسئلة لنفسك. لا تقتنع بأجوبة أنني أعطي لذهني راحة، فالعقل خلق لكي يعمل، وإذا توقف فستتوقف مع روحي، فالتفكير سيكون عملية سهلة إذا مارسناها بكثرة في حياتك.

تعطي نفسك الفرصة لترى أفكار الآخرين الإدارية سواء في الاجتماعات أو الندوات أو المؤتمرات أو حتى في اللقاءات الشخصية. الاتصال يعني حضن الأفكار، فيجب الإنصات للآخرين والتأمل فيما يقولونه. المعلومات لن تأتي إليك طمعية، ولكن تعلم كيف تحصل عليها من حولك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ممكن تعدي على باب تلقى مكتوب عليه من جوه أدخل أو أهلا، وأكيد مش كل باب تلقى عليه أدخل بتدخل. ليه بقى مش بتدخل؟ إما مش محتاج، وإما مش فاضي، وإما مش قادر لأنه ما معكش فلوس. في أسباب كتير يمكن تمنعك من الدخول لأي باب مكتوب عليه أدخل، لكن بالطريقة دي أسباب الدخول عند اللي بيدخل بتبقى أقوى، يعني إما إنه عاوز، وإما يقدر، وإما محتاج. لو لقيت باب مكتوب عليه أدخل، تأكد إن صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل، لكن تأكد برضو إن صاحب المكان هيستفاد من دخول أي حد، لأنه لو ما كانش هيستنفع منك ما كانش قالك أدخل. لكن المنطق بيقول إن مفيش حد هيقولك أدخل عشان فايدتك أنت وبس، يعني دخولك مش هيفيد حد تاني غيرك. بس عايز أقولك النهاردة إن ربنا عنده باب كبير وكتب عليه أدخل. يا ترى بيقول لمين أدخل؟ بيقول أدخل للعشرة الحلوة لو عاوز تتعرف عليه. قال المسيح إنك لما تحب تصلي أدخل أوضتك واقفل بابك عليك وصلي. اتكلم باللي جواك، مش كأنك بتأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنك بتتكلم مع أبوك السماوي. مرات أكيد حسيت بأنه نفسك تدخل أوضتك، تختلي بنفسك، تتكلم معاها، تسمع أفكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني يبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين سمعك؟ ولو لقيت اللي يسمعك مين فهمك؟ ولو لقيت اللي يفهمك مين يرد عليك الردود اللي تريحك؟ بيقول المسيح بس أدخل أوضتك، فيه اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهت، فيه اللي يمسح دموعك لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برة ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علانية، يعني تدخل وحدك وتطلع انت وهو. كمان المسيح بيقول ادخل للشبع لو انت محتاج. في مرة حكى المسيح حكاية، قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة، وبعد ما جهز كل حاجة بعت يدعي بعض من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر. فقال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه؟ يخسره؟ لا طبعا. فقال صاحب العزومة لخدمينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس اللي محتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الاكل مجانا. الناس النهاردة اكتر وقت جعانة فيه للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن في اكل من نوع تاني، كلمة ربنا اللي هي اكل حقيقي لأرواحنا 100%. يا ما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة قوي، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي ويتروي، أنصحك أدخل لربنا.

كمان بيقول ادخل للفرح لو انت متضايق. مرات تلقى عبارات زي مرحبا او ادخل او اهلا وسهلا على ابواب النوادي الليليه النايت كلابس، بتقول لك لو متضايق ادخل، لكن النوادي اللي بتدخلها بالليل فعلا بتريحك وتبسطك. ممكن في النادي تدخل في حاله نفسيه مختلفه، حاله توهان، حاله نسيان، حاله هروب، وتيجي الصدمه لما تيجي طالع تتواجه تاني مع مشاكلك في النهار. واللي بيتعود يصدق ان النادي بيرحب بيه بعد كده هيدمن الليل وتتحول حياته كلها لدوامه مليانه عتمه. لكن حد يقدر يقولك ادخل الفرح تطلع فرحان؟ ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي عليك وبيقولك ادخل. مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابله زي ربنا. ربنا محضره مبهج، مش معتم، هادي مش صاخب، يحضر ذهنك مش يغيبه. قدام ربنا مشاكلك اللي في ذهنك تتحل بهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالإقبال على الحياة على النهار. وفي يوم، في لحظة من الزمن هتسمع ادخل إلى فرح سيدك، ادخل الأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة، ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده. بقى سؤال خطير، ايه الباب اللي ندخل منه المحضر ربنا عشان نعرف نتعامل معاه ونشبع ونفرح؟ قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويلاقي مرعى كمان. المسيح هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه. الله هيقبل اي حد يجيله وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصله لي، لان المسيح برضو قال انا هو الطريق والحق والحياة. يعني ايه برضو؟ يعني ادخل العشرة مع ربنا من خلال قبولك للي عمله علشانك المسيح، واللي لولا ما كانش ينفع لأي واحد، لا انت ولا انا، اننا نتعامل مع ربنا. بقى تحذير اخير، الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل اخاف لانه في لحظة ممكن يتقفل، وزي ما حدش يقدر يقفله وهو مفتوح، ما حدش يقدر يفتحه لو اتقفل. النهاردة وقت مقبول، أنصحك تدخل بسرعة لأن أنت اللي محتاج. ربنا لو فضلت واقف بعيد عن المسيح مش هيخسر حاجة، لكن الوحيد اللي هيخسر هو أنت، وهتخسر كتير. علشان كده تعال ندخل مع بعض دلوقت، تعال معايا نقدر اللي عمله علشان المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك. فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي. وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي، بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

منقى كالفضة. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة. المزمور 66 الآية 10. أحد الأشياء التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس بوضوح هو أن الله يختبر شعبه. إذا أردنا أن ننتمي إلى شعب الله، فيجب علينا أن نكون مستعدين للاختبار. إحدى الصور الحية للطريقة التي يختبرنا بها الله والمستخدمة مرات عديدة في الكتاب المقدس هي صورة عامل المعادن الذي يقوم بتنقية الفضة. في زمن الكتاب المقدس كان مثل هذا الرجل يضع الفضة في وعاء معدني فوق نار شديدة الحرارة، وبعد ذلك عندما تبدأ الفضة في الذوبان وتظهر الفقاقيع بسبب الحرارة، ترتفع الشوائب إلى السطح في شكل زبد يعرف باسم نفايات المعادن، فيقوم عامل المعادن بإزالتها ويستمر في عملية الكشط هذه بصبر حتى لا يبقى في الفضة أي شوائب. سيأتي الاختبار الأخير للنقاء عندما يتمكن عامل المعادن الذي يحدق في الفضة من رؤية وجهه معكوسا هناك دون تشويه. عندها سيعلم أن كل الشوائب قد أزيلت. هذه هي الطريقة التي يختبرنا بها الله، لكن الأتون الذي يستخدمه هو الضيقات. كلما كان الفرن أكثر سخونة، كلما زادت سرعة ظهور الشوائب إلى السطح. بلطف وصبر يزيلهم الله بمكشطة روحه القدوس غير المرئية، ويستمر في هذه العملية حتى لا يكون هناك المزيد من الشوائب، ويرى صورته تنعكس في حياتنا. عندئذ يعلم أن عملية التنقية قد تمت بنجاح ويخرجنا من الأتون. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. سفر إشعياء الإصحاح 48 الآية 10. يا رب، أنا لا أطلب الهروب من التجربة، بل أطلب نعمة أن أحتملها حتى ترضى عن حياتي.

0: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبداً غير لو سألت. اسأل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحيانا تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: If you've been listening to these series of messages on the fruit of the Spirit, you'll remember that we were talking about love.
2: تذكرون أننا في حلقتنا الماضية بدأنا نتحدث عن أول ثمرة من ثمر الروح وهي المحبة.
1: We ended our last broadcast with the challenge that is presented by the concept of true biblical love.
2: وأنهينا حلقتنا الماضية بالتحدي الذي يقدم لنا بواسطة المفهوم الكتابي الحقيقي للمحبة.
1: Biblical love is a challenge to end all challenges.
2: المحبة في المفهوم الكتابي هي التحدي الذي ينهي كل التحديات.
1: What I am telling you comes from personal experience.
2: وما أقدمه لك هو من اختباري الشخصي.
1: More than temptation and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges.
2: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب وأكثر من أي شيء آخر.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because we have a hard time comprehending it.
2: لأنه يصعب علينا فهمها وإدراكها.
1: As we said in our last broadcast, the world tells us that we have the right to react as we want to evil that is done to us, and if necessary, get even.
2: ذكرنا في حلقتنا الماضية أن العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي إساءة توجه لنا أو أي أذية تلحق بنا، وأننا عند الضرورة يمكن أن نتعادل.
1: Let me tell you how God reacted.
2: لكن دعني أقول لك كيف كان رد الفعل لدى الله.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله إنني أحبك,
1: He did not say, "I love you only if it is convenient for me."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كان ذلك مناسبا أو مريحا لي.
1: He did not say, "I love you if it only costs me nothing."
2: لم يقل أحبك بشرط ألا يكلفني ذلك شيئا.
1: He did not say, "I love you only if you are good."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كنت أنت صالحا.
1: He did not say, "I love you only if you try harder."
2: لم يقل أحبك بشرط أن تبذل جهدا أكبر.
1: No.
2: لا.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله أحبك,
1: He took all that is precious to him.
2: فإنه أخذ كل ما هو ثمين وغال لديه.
1: He took all that is dear to him.
2: أخذ كل ما هو عزيز لديه.
1: He took all that is of value to him.
2: أخذ أغلى ما يعتز به.
1: He took all that is most beautiful to him and gave it all up and gave it away.
2: أخذ أجمل ما عنده وبذل كل ذلك وضحى بكل ذلك.
1: When he said, "I love you," He was not only willing to pay the price, he paid the price.
2: عندما قال أحبك لم يكن فقط مستعدا أن يدفع الثمن بل إنه كان قد دفعه بالفعل.
1: Don't ever think that love is a cheap word.
2: لا ينبغي أن تظن أبدا أن المحبة مجرد كلمة رخيصة.
1: When God said, "I love you," he was saying the following.
2: عندما قال الله أحبك كان بالفعل يقول
1: I love you all of the time.
2: أنا أحبك كل الوقت.
1: I love you under all conditions.
2: أنا أحبك في كل الحالات.
1: I love you when you are rebellious.
2: أنا أحبك عندما تكون متمردا.
1: I love you when you are obedient.
2: وأحبك عندما تكون مطيعا.
1: I loved you when you turned your back on me.
2: أنا أحببتك عندما أدرت لي ظهرك.
1: I loved you when you ignored me.
2: أحببتك عندما تجاهلتني.
1: I loved you when you kept me out of your life's plan.
2: أحببتك عندما أخرجتني من خطة حياتك.
1: I loved you when there was nothing in you to deserve my love.
2: أحببتك عندما لم يكن فيك أي شيء يستحق محبتي لك.
1: You see, love is a choice, not just feelings.
2: وهكذا ترى أن المحبة هي خيار، إنها ليست مجرد مشاعر.
1: When a couple getting ready to get married and they come to me with their heads in the cloud and they say we're feeling in love with each other, I try to bring them back to reality.
2: عندما يأتي إلي شاب وشابة يطلبان مشورتي قبل الزواج وأرى أن رأسيهما مشحونتان بالغيوم وأنهما ليسا مدركين للحقيقة فإني أحاول أن أعيدهما إلى الحقيقة.
1: I tell them that love is a choice.
2: أقول لهما إن المحبة خيار.
1: You choose to love that person when your feeling says get out in a huff and slam the door as hard as you can.
2: فأنت تختار أن تحب ذلك الشخص بينما تحدثك مشاعرك أن تخرج بغضب وأن تغلق الباب بعنف بقدر ما تستطيع.
1: Love is a choice.
2: المحبة خيار.
1: It's not just a feeling.
2: إنها ليست مجرد مشاعر.
1: You choose to love the person who cuts in front of you in the traffic.
2: فأنت تختار أن تحب الشخص الذي يعترض طريقك في المرور.
1: Even though your feelings say, get out and punch him in the face.
2: حتى إذا كانت مشاعرك تحدثك أن تخرج من سيارتك لتلطمه على وجهه.
1: God's love says, love the offending driver.
2: محبة الله تقول لك أن تحب ذلك السائق المثير للغيظ.
1: You choose to love the person who unfairly and unjustly criticizes you.
2: أنت تختار أن تحب الشخص الذي ينتقدك ويتجنى عليك ويظلمك.
1: When your feelings say, give him a piece of your mind.
2: بينما تحدثك مشاعرك أن ينشغل به جزء من تفكيرك.
1: You choose to love the family member or the church member who disappoints you again and again when your feeling says, give them up.
2: فأنت تختار أن تحب عضو العائلة أو عضو الكنيسة الذي يخيب أملك مرارا وتكرارا بينما تحدثك مشاعرك أن تنبذه من اهتمامك.
1: You choose to love that co-worker who is trying to make himself or herself look good at your expense when your feeling says, get them back.
2: أنت تختار أن تحب شريكك في العمل الذي يحاول أن يكون لطيفا وأن يبدو طيبا على حسابك بينما تحدثك مشاعرك أن توقفه عند حده.
1: I want to tell you something from personal experience.
2: أود أنني أقول لك شيئا ما من اختباري الشخصي.
1: There was a time when someone questioned my integrity.
2: عندما كان يحدث في الماضي أن شخصا ما يتشكك حول نزاهتي واستقامتي.
1: I would be very angry and I want to attack them.
2: كنت أغضب كثيرا وأفكر في إيذائه.
1: But now I choose to send them a love letter.
2: ولكني الآن أختار أن أحب هؤلاء الناس وأرسل لهم خطاب محبة بدلا من ذلك.
1: You may ask, why did you change?
2: وقد تسألني لماذا تغيرت؟
1: I want to tell you something very important.
2: أود أن أقول لك شيئا في غاية الأهمية.
1: Before you can make that choice, you have to have the power to make the choice.
2: قبل أن تتمكن من هذا الخيار، عليك أن تنال القوة التي تمكنك من هذا الخيار.
1: I don't think the choice is easily made even if you wanted to.
2: فلا أظن أن الخيار يمكن أن يتخذ بسهولة حتى إذا أردت أنت ذلك.
1: This power will not come from self-determination. I tried that and failed.
2: فهذه القوة لا تأتي من التصميم الذاتي أو الإرادة الشخصية. لقد حاولت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from strong desire to love. I did that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الرغبات القوية أن تحب. لقد فعلت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from sheer willingness to love. I tried that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الإرادة أن تحب. فقد جربت ذلك أيضا وفشلت.
1: The Apostle Paul says that love is a fruit.
2: يقول الرسول بولس إن المحبة ثمرة.
1: And the fruit will manifest itself if the branch is tied into the tree.
2: والثمرة تبين وتظهر نفسها إذا كان الغصن مرتبطا بالشجرة.
1: The good tree that produces good fruit is that of the spirit-filled life.
2: الشجرة الطيبة التي تنتج ثمرا طيبا هي تلك الحياة الممتلئة بالروح.
1: You might remember that in the beginning of this series of broadcasts, I told you that there were two things that would keep you from the spirit-filled life.
2: لعلك تذكر أيها المستمع الكريم أنني في بداية هذه السلسلة من هذه البرامج قلت لك إن هناك شيئين يمكن أن يكونا معطلين لملء حياتك بالروح القدس.
1: First, you are quenching the Holy Spirit by refusing to obey His voice.
2: أولاً أنك تطفئ الروح القدس برفضك طاعة صوته.
1: When God is speaking to you and telling you to serve and you say yes, yes, yes, down the road, when I have time.
2: فعندما يكلمك الله ويطلب منك أن تخدمه وأنت سائر في طريقك تقول نعم نعم ولكن عندما يكون لدي وقت.
1: You are quenching the Holy Spirit.
2: أنت بذلك تطفئ الروح القدس.
1: Second is when you grieve the Holy Spirit.
2: وثانيا عندما تحزن الروح القدس.
1: You do that when you know what God's word says and you refuse to obey His word.
2: أنت تفعل ذلك عندما تعلم ما تقوله كلمة الله ومع ذلك فأنت ترفض طاعة كلمته.
1: Quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit will keep you from living the Spirit-filled life.
2: إطفاء الروح القدس وإحزان الروح القدس يمنعانك من أن تعيش حياة الملء بالروح.
1: If you do not live the Spirit-filled life, you are not able to produce the fruit of the Spirit.
2: إذا لم تحيا حياة الملء بالروح فأنت لن تستطيع أن تنتج ثمر الروح.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: There is no way on God's earth that with my own strength and power can love someone more than myself.
2: لا توجد طريقة فوق أرض الله تجعلني أستطيع بجهدي الخاص وبقوتي الشخصية أن أحب شخصا ما أكثر من نفسي.
1: I might say that I do or even try to fake it, but deep down I don't have the willpower to do it at all.
2: قد أدعي أنني أفعل ذلك أو حتى أحاول أن أصطنع هذا ولكن في أعماقي لا أملك قوة الإرادة التي تمكنني من أن أفعل ذلك.
1: And here's the news I have for you. Neither can you.
2: وهذا هو الخبر الذي أحمله لك وهو أنك أنت أيضاً لا تستطيع أن تفعل ذلك.
1: Only when I come daily to the all-powerful, almighty, and empty myself of myself.
2: ولكن عندما أتقدم يومياً إلى الأقوى والأقدر، عندئذ فقط أفرغ نفسي من نفسي.
1: Empty myself of my ambitions.
2: أفرغ نفسي من طموحاتي.
1: Empty myself of my desires.
2: أفرغ نفسي من رغباتي.
1: Empty myself of my wants.
2: أفرغ نفسي من احتياجاتي.
1: Empty myself of my greed.
2: أفرغ نفسي من جشعي ومطامعي.
1: And I say to the Holy Spirit of God, take this empty container and fill it today.
2: وأقول لروح الله القدوس خذ هذا الوعاء الفارغ واملأه اليوم.
1: Fill it with your presence.
2: املأه بحضورك.
1: Fill it with your power.
2: املأه بقوتك.
1: Fill it with your strength.
2: املأه بمقدرتك.
1: Then and only then can I bear the fruit of loving someone else.
2: حينئذ وحينئذ فقط أستطيع أن أحمل ثمرة محبة شخص ما.
1: Only then can I love someone even if I know that they have insulted me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه أهانني.
1: Only then can I love someone even if I know they rejected me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه رفضني.
1: Only then can I love someone even if I know they despise me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه احتقرني وازدرى بي.
1: Only then can I love someone even if I know they habitually criticize me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه اعتاد انتقادي.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because I no longer love that person, but the Lord Jesus Christ is loving them through me.
2: لأني لم أعد أنا الذي أحب ذلك الشخص ولكن الرب يسوع المسيح هو الذي يحبه خلالي.
1: I have nothing to do with it.
2: فالأمر لم يعد يتعلق بي.
1: I'm only a conduit or a channel.
2: أنا مجرد أنبوبة أو قناة.
1: That's it.
2: هذا هو كل ما في الأمر.
1: And the way to get me out of the way is to be filled with the Spirit of God so that I can bear the fruit of the Spirit.
2: والطريقة التي بها أخرج نفسي من الطريق هي أن أمتلئ بروح الله حتى أستطيع أن أحمل الثمر، ثمر الروح.
1: Being spirit-filled and bearing fruit is an exact science, as horticultural is a science.
2: أن تمتلئ بالروح وأن تحمل الثمر هو بالضبط علم، كما أن زراعة الأشجار المثمرة أو ما يسمى بالبستنة علم.
1: You bear fruit if the tree is good and the soil is good.
2: فأنت تحمل الثمر إذا كانت الشجرة طيبة والتربة صالحة.
1: But you also have to cultivate the tree in order that good fruit might be produced.
2: ولكن عليك أيضا أن تزرع الشجرة حتى يمكن إنتاج ثمر صالح.
1: How do you do that?
2: كيف تفعل ذلك؟
1: By pulling weeds.
2: بأن تقتلع الأعشاب والحشائش.
1: By cutting out useless branches.
2: وأن تقطع الأغصان التي لا فائدة منها.
1: By cutting out the dead branches.
2: وأن تقطع الأغصان الميتة.
1: By fertilizing and watering.
2: وأن تضع السماد اللازم والماء الكافي.
1: All of these are very painful and are not easy, but they are necessary for the tree to bear good fruit.
2: كل هذه الأشياء مؤلمة جدا وهي ليست سهلة، ولكنها ضرورية لكي تأتي الشجرة بثمر جيد.
1: Cultivation by itself does not bear fruit, but it helps the fruit to be manifested.
2: مجرد الزرع في حد ذاته لا يأتي بثمر، ولكنه يساعد الثمر على أن يأتي ويظهر.
1: In the same way, stressful times, tough times, testing times, hard times, bad times in themselves will not produce the fruit of the Spirit.
2: بنفس الطريقة، أوقات الضغوط والأوقات العصيبة وأوقات الامتحان والأوقات الصعبة والأوقات السيئة كلها في حد ذاتها لن تنتج ثمر الروح.
1: But they will give you an opportunity to manifest the fruit of the Spirit.
2: ولكنها ستعطيك الفرصة لتبين ثمر الروح ولتظهره.
1: None of us can manifest the fruit of love and forgiveness unless your heart is absolutely filled with gratitude and thanksgiving to God for His love and His forgiveness toward you.
2: فلا يوجد منا من يستطيع أن يبين ثمر المحبة والغفران ما لم يكن قلبك مليئا تماما بروح الشكر والعرفان لله لأجل محبته وغفرانه لك.
1: My listening friends, I want you to listen to me very carefully. I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا، فلا أريدكم أن تسيئوا فهمي.
1: If you are a person who does not see your sin as repulsive to God, and yet He loves you despite of that,
2: إذا كنت شخصا لا ترى أن خطاياك بغيضة ومنفرة قدام الله ومع ذلك فهو يحبك.
1: You will not be able to love and forgive others.
2: فأنت لن تستطيع أن تحب الآخرين وتغفر لهم.
1: If you think that God loves you and forgives you because you are refined or sophisticated or urbane or debonair.
2: أما إذا كنت تظن أن الله يحبك ويغفر لك لأنك شخص مهذب ورفيع الثقافة ولطيف وكيس.
1: If you think that God loves you because of who you are.
2: إذا كنت تظن أن الله يحبك لمقامك ومكانتك.
1: Then you are going to have a hard time loving and forgiving other people.
2: فإنه سيصعب عليك أن تحب وأن تغفر للناس المتغطرسين المستبدين.
1: It is only when you come in brokenness and humility and confession and repentance that we are saved.
2: إننا نخلص فقط عندما نأتي لله منكسرين ومتضعين ومعترفين وتائبين.
1: Let me give you an exercise.
2: دعني أقدم لك تدريبا.
1: It is an exercise that I personally go through.
2: إنه تدريب أجتاز فيه شخصيا.
1: The next time you meet a particularly repulsive individual and all of your self-righteousness wells up within you and you are ready to scream at him.
2: في المرة القادمة التي تواجه فيها شخصا بغيضا منفرا بصفة خاصة وينتفخ في داخلك كل إحساسك بالبر الذاتي وتشعر أنك مستعد أن تنفس عن غضبك بأن تصيح في وجهه.
1: Take a moment and look up to heaven.
2: توقف لحظة وتطلع إلى السماء.
1: And remember that you were just as repulsive, if not more repulsive, to God.
2: وتذكر أنك كنت بغيضا لله مثل ذلك الشخص تماما وربما أكثر.
1: But he loved you and forgave you.
2: ولكنه أحبك وغفر لك.
1: Then ask him to help you to love that person through you.
2: ثم اطلب من الله أن يساعدك على أن تحب ذلك الشخص خلاله.
1: I want to tell you this and then we will conclude this message on love.
2: أود أنني أقول لك هذا الشيء ثم نختتم هذه الرسالة عن المحبة.
1: A story that's told of a chaplain traveling on a train.
2: تروى قصة عن قسيس كان مسافرا في قطار.
1: And next to him was a young man in his late 20s.
2: وكان يجلس إلى جانبه شاب في أخريات العشرينات من عمره.
1: The young man was obviously agitated and anxious.
2: وكان واضحا أن ذلك الشاب كان مضطربا وقلقا.
1: The chaplain gently engaged him in conversation.
2: وبدأ القسيس يتحدث معه بلطف.
1: The young man revealed who he was and that he came from a small town where his family was well known.
2: وكشف الشاب عن نفسه للقسيس وقال إنه جاء من مدينة صغيرة ومن عائلة معروفة.
1: He said that he had just been released from prison.
2: وقال إنه لتوه أطلق سراحه من السجن.
1: He came from a well-known, prominent, godly family and he explained how his crime has brought shame to his family name.
2: وقال إنه كان ينتمي إلى عائلة مشهورة ومعروفة بتدينها وتقواها وشرح للقسيس كيف أن جريمته جلبت العار على اسم عائلته.
1: They never visited him while he was in prison.
2: فلم يزوروه أبدا عندما كان في السجن.
1: They never wrote to him while he was in prison.
2: ولم يكتبوا له رسالة أبدا عندما كان في السجن.
1: And he was not sure if they still love him and if they had forgiven him.
2: وقال إنه ليس متأكدا ما إذا كانوا لا يزالون يحبونه أو أنهم كانوا قد غفروا له.
1: So he wrote them a letter asking them to put up a signal when the train passes their farm, which was on the outskirts of town.
2: ولذلك كتب لهم خطابا طلب منهم فيه أن يعلقوا علامة على مزرعتهم التي كانت على مشارف المدينة عند مرور القطار بها.
1: The signal was this.
2: وكانت العلامة هي هذه.
1: If they had forgiven him and would accept him at home, they were to tie a white ribbon on the big apple tree near the tracks.
2: إذا كانوا قد غفروا له وسوف يقبلون عودته إلى البيت أن يربطوا شريطا أبيض بشجرة التفاح الكبيرة التي كانت بجوار خط السكة الحديد.
1: If they did not want him back, they were to do nothing and he would understand and would not get off the train.
2: أما إذا لم يكونوا يقبلون عودته فلم يكن مطلوبا منهم أن يعملوا شيئا وسوف يفهم هو ذلك فلا ينزل من القطار.
1: Near his hometown, he became very anxious, fearing there would be no ribbons on the big apple tree.
2: وعندما كان القطار يقترب من بلدته صار قلقا جدا خوفا من ألا يجد هناك أي أشرطة على شجرة التفاح الكبيرة.
1: He was so apprehensive that he could not even look out the window.
2: كان مرتعبا وخائفا جدا حتى أنه لم يستطع أن ينظر خارج النافذة.
1: His traveling companion offered to look for him and relay to him if he could see the white ribbon or not.
2: وتطوع رفيقه المسافر معه أن ينظر نيابة عنه ثم يخبره إذا رأى الشريط الأبيض أم لا.
1: A few minutes later, the chaplain put his hand on this young criminal and whispered in broken voice.
2: وبعد بضع دقائق وضع القسيس يده على كتف هذا الشاب وهمس في أذنه بصوت منكسر قائلا.
1: There is no white ribbon on the big tree.
2: لا يوجد شريط أبيض على شجرة التفاح الكبيرة.
1: But before the young man could react, the man continued.
2: ولكن قبل أن يصدر عن ذلك الشاب أي رد فعل، استمر الرجل قائلاً:
1: But there are white ribbons all over every tree.
2: ولكن توجد أشرطة بيضاء تغطي كل شجرة.
1: And every telephone poles.
2: وكل أعمدة التليفون.
1: And everywhere you look.
2: وكل مكان يمكن النظر إليه.
1: The chaplain later said, I felt like I had witnessed a miracle.
2: وقال القسيس فيما بعد: شعرت وكأني شاهدت معجزة.
1: My precious friend, I want to tell you there is always something miraculous about deep abiding love that transcends trouble.
2: أيها الأصدقاء الأعزاء، أود أن أقول لكم إنه يوجد دائما شيء ما معجزي عن المحبة العميقة الثابتة التي تتخطى كل الصعاب والمتاعب.
1: The power for that kind of love can only come from God.
2: القوة التي تجعل هذا النوع من المحبة ممكنا لا تتأتى إلا من الله نفسه.
1: Is there somebody that you need to forgive today?
2: هل هناك شخص ما تحتاج أن تغفر له اليوم؟
1: Have you lost your peace because you have unforgiveness in your heart?
2: هل فقدت سلامك لأنك فقدت روح الغفران في قلبك؟
1: Do not let this day go by without making that phone call or going to that person and forgive them.
2: لا تدع هذا اليوم يمر إلا بعد أن تذهب إلى ذلك الشخص وتزوره أو تتحدث إليه بالتليفون قائلا إنك قد غفرت له.
1: In the next broadcast we will begin to learn about another fruit of the Spirit, which is joy.
2: في إذاعتنا القادمة سوف نبدأ في التعلم عن ثمرة روحية أخرى وهي الفرح.
1: Joy which comes from forgiving.
2: الفرح الذي يتأتى من الغفران.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: مؤمنين كتير بيحسوا إن شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لأ. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن. هنشرب أفضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليل. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المينيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
3: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجليا. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس نوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المينيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المينيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الأفراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة أنهم يشربوا الخمر الجديد، واللي أقصده أننا بنتكلم عن أفضل أنواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالأفضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده. وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض، فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي، لأنه بعضها ممكن يكون رمزي. لكن ممكن تسألني النهاردة يا أسيس لوتزر، إيه هي أهم حاجة فعلا؟ واللي أقصده إيه أهم حاجة في اللي بقوله ده؟ عايز أقولك إنه لو في أي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت إنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش إنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وإنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كولوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شيطان وكل ملاك وكل شخص مقبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل إزاي؟ عارف أنه في الأفراح دلوقتي أهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقول لك أنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته، والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لأ؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لأ؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحولي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السماء وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السماء ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السماء. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس، لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده أنه حد يقولك حاجة وانت تكون عارف من غير ما تصلي أنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لا أبدا للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي الثلاثة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا: أوه، أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا: أوه، أنتوا معاه؟

0: انتوا معاه؟ ادخلوا على طول ونشوف ملايكة تاني ويقولوا اوه انت معاه، ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله، وهنشوفه قدوس وبار وطاهر اكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي، في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية، ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي، لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول أنت معاه، أدخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا، دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني، تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
1: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوا له على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، اي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف ان هدف النبوة مش اشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العظة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرد حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
2: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر، وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الأعظم في ملكوت السماوات. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألونه: من هو الأعظم إذن في ملكوت السماوات؟ فدعا إليه ولدا صغيرا وأوقفه وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. فمن اتضع فصار مثل هذا الولد الصغير فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي ولدا صغيرا مثل هذا فقد قبلني. فتكلم يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يطرد شياطين باسمك وهو لا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يتكلم علي بالسوء سريعا بعد ذلك. فإن من ليس ضدنا فهو معنا. فإن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم خاصة المسيح، فالحق أقول لكم، إن مكافأته لن تضيع. ومن كان عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فأفضل له لو علق في عنقه حجر الرحى وأغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من العثرات. فلابد أن تأتي العثرات، ولكن الويل لمن تأتي العثرات على يده. فإن كانت يدك أو رجلك فخا لك فاقطعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة ويدك أو رجلك مقطوعة من أن تطرح في النار الأبدية. وإن كانت عينك فخا لك فاقلعها وألقها عنك. أفضل لك أن تدخل الحياة وعينك مقلوعة من أن تطرح في جهنم النار ولك عينان. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإني أقول لكم، إن ملائكتهم في السماء يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فإن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين. ما رأيكم في إنسان كان عنده 100 خروف فضل واحد منها؟ أفلا يترك 99 في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ الحق أقول لكم، إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. حين يخطئ إليك أحد، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد. فإذا سمع لك تكون قد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع فخذ معك أخا آخر أو 2 حتى يثبت كل أمر بشهادة 2 أو 3. فإذا لم يسمع لهما فعرض الأمر على الكنيسة. فإذا لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني وجاب الضرائب. فالحق أقول لكم، إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء. وأيضا أقول لكم، إذا اتفق 2 منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه، فإن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فإنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا أكون في وسطهم. قصة عن أهمية الغفران. عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فأجابه يسوع: لا إلى 7 مرات، بل إلى 70 7 مرات. لهذا السبب
يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنه، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد أمهلني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق صراحه وسامحه بالدين. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهلني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملاؤه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. ثمن اتباع السيد المسيح. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له أحد الناس: يا سيد سأتبعك أينما تذهب. فقال له يسوع: للثعالب أوجار ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه. وقال لغيره: اتبعني. ولكن هذا قال: يا سيد اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: يا سيد سأتبعك ولكن اسمح لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. السيد المسيح يذهب لاحتفال عيد المظال. وعندما اقترب عيد المظال اليهودي قال له إخوته: اترك هذه المنطقة واذهب إلى اليهودية ليرى أتباعك ما تعمله من أعمال، فلا أحد يعمل في الخفاء إذا كان يبتغي الشهرة. وما دمت تعمل هذه الأعمال فأظهر نفسك للعالم. فإن إخوته لم يكونوا مؤمنين به، فأجابهم يسوع: ما حان وقتي بعد، أما وقتكم فهو مناسب كل حين. لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى العيد، أما أنا فلن أصعد الآن إلى هذا العيد لأن وقتي ما جاء بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. وبعدما ذهب إخوته إلى العيد ذهب هو أيضا كما لو كان متخفيا لا ظاهرا. فأخذ اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون: أين ذاك الرجل؟ وثارت بين الجموع مناقشات كثيرة حوله، فقال بعضهم إنه صالح، وقال آخرون: لا، بل إنه يضلل الشعب. ولكن لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود. السيد المسيح يعلم في الاحتفال. ولما مضى من العيد نصفه
صعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم الناس. فدهش اليهود وتساءلوا: كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ فأجابهم يسوع: ليس تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني. ومن أراد أن يعمل مشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي من عند الله أو أنني أتكلم من عندي. من يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه، أما الذي يطلب المجد لمن أرسله فهو صادق لا إثم فيه. أما أعطاكم موسى الشريعة؟ ولكن ما من أحد منكم يعمل بالشريعة، لماذا تسعون إلى قتلي؟ أجابه الجمع: بك شيطان، من يريد أن يقتلك؟ فقال يسوع: عملت يوم السبت عملا واحدا فاستغربتم جميعا. إن موسى أوصاكم بالختان، وهذا لا يعني أن الختان يرجع إلى موسى بل إلى الآباء، ولذلك تختنون الإنسان ولو يوم السبت. فإن كنتم تجرون الختان للإنسان يوم السبت لكي لا تخالفوا شريعة موسى، فهل تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بكامله في السبت؟ لا تحكموا بحسب الظاهر، بل احكموا حكما عادلاً.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات دي هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة دي هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أن هو يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثلا من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغاية دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغاية دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعة وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعة قالوا أكيد إحنا ناخد أكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت أجر ساعة واحدة، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا إن هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم أنا ما ظلمتكوش، أنا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، ملكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمه الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمه الله ليا ان انا هاخد الحياه الابديه، والحياه الابديه لا تتجزا. الحياه الابديه هي حاجه كبيره قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنه مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنه بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جداره مني للحصول على بركه الله. رب يسوع النهارده بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تاخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحته دي وعايز يحطني انا في حته تانيه. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عندي يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي دبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط أنه يسبق الآخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة أكتر من أي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيب، ويحب ياخد اتنين. لو يتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغير

0: هنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.
3: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. فكركوا، العرض الاول كان المقارنة، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسة الخاطئة. الفرق بين المنافسة والمقارنة، المقارنة انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسة الخاطئة انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوا الهيكل جوا البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوا البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين لأني بحب الله، مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك انه هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك انه هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. أوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radio

0: clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى في حلقة خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وزي تكون شخصية مؤثرة، أنا زي هو تكون الباب. شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير، بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، كانوا مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجد. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس إلى ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات دي هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا. إن الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة دي هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم
2: ولا تكن غير مؤمن القيادة بل مؤمنا.
1: عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض، ناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج
2: الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبي؟
1: أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة. بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت، أنا عندي عدم استقرار نفسي. ناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت ده. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر.

مالكش دعوه بيه، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمه الله ان انا هاخد اعلى اجر، هاخد الدينار. نعمه الله ليا ان انا هاخد الحياه الابديه. الحياه الابديه لا تتجزا، الحياه الابديه دي حاجه كبيره قوي. ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنه مع المسيح، وينفع واحد اخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح؟ عرض المقارنه بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت له، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جداره مني للحصول على بركه الله. رب يسوع النهارده بيقول لكل واحد فينا، خليك في نفسك، خذ الذي لك وعدك وعد الصديق. كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، ليه تاخرت، هو ليه تفوق؟ ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحته دي، عايز يحطني انا في حته ثانيه. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايز المستمع فاصل، وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقامة.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، العرض التاني طلب التعويض. عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني. هنا الانسان بيشعر ان هو ضحية ويحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها. في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي هو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه حب بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي،
0: عايز يتعوض
1: الذي لأجلنا
0: عن
1: نحن البشر والأجل خلاصنا،
0: وقع عليه من أبوه أنه كان بيميز
1: عنه.
0: وبعد شوية رجع يسوع جهز الأكل ودخل
1: بألامك
0: أبوه. والكتاب يقول أنه ارتعد
1: وموتك
0: إسحاق
1: المحيي سحقت أبواب الجحيم،
0: عيسو كمان صرخ
1: وربطت القوي وقويتنا
0: طلب التعويض
1: على نهب أمتعته.
0: فأنت
1: يا إلهنا ومخلصنا اطرد
0: جدا
1: كل هجوم شيطاني عني، انا
0: في الوقت الغلط وبالطريقه
1: نحن الذين نحمل شارك صليبك.
0: يكون في الرب ان هو اللي هيعمل.
1: نعم يا رب،
0: في العرض ده الشخص بيخطط
1: جوقة الشياطين وامرت الارواح النجسه ان يخرجوا من المبتدين
0: اكثر من اي حد
1: عنهم.
0: لو بيتوزع
1: وقلت
0: عليه حاجة واحدة
1: اعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياه والعقارب وكل
0: الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
2: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
3: ندى.
4: نعم.
3: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
4: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
3: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
4: مستحيل أعمل كده.
3: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
4: قصدك سيلا بي؟
3: أيوة
4: يلا بينا.

عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا، تصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة لدائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان انت تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي وبيحاول التفوق على الاخرين دايما باداء مش بشخصيته. احيانا بيكون الاداء مفتعل مصطنع، لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداة. مكمن الخطورة هنا إن الشخص يبقى مهووس، عنده هوس

بضيع جوه البيت جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي انا مفروض اكون بقود فيه الناس بطريقه مؤثره ناحيه الاخر، بقود فيه الناس بطريقه مؤثره ناحيه الابن الاكبر. كان بيحس انه متفوق على اخوه انه ما سابش ابوه وقعد في البيت مش عشان بيحب ابوه. يا ترى انا بتصرف صح عشان بحب الله ولا بتصرف صح عشان ابقى احسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم اكون بتصرف صح لانه احب الله، انا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحيه الله وناحيه الاخرين لاني بحب الله، مش عشان اكون الافضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسه الخاطئه بيحسب جميع امور الحياه. ابتدى يتكلم مع ابوه ابن الاكبر انه جديا لم تعطني لألعب معك، اتكلم في حاجات صغيره. الاب بيرد عليه بيقول له كل ما لي هو لك. هو مش مدرك

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org. لو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: I'm the Qasim.
1: I'm the
2: Qasim.
3: نعم كلنا
1: يا عم قاسم.
2: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
3: هو ابن الله.
4: هو ابن الإنسان.
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا.
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: كلنا يا عم قاسم.
1: كلنا.
5: نعم كلنا.
1: عم قاسم.
0: كلنا يا عم قاسم.
6: مع دراما العم قاسم.
7: قاسم.
8: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزبور والإنجيل؟
6: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
7: يقصد أن لا لزوم لها.
6: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
8: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
9: ملغاة. لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
9: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء الأجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي. كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
8: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
6: هناك آيات في النسخ.
9: نسخ التوراة والإنجيل؟
8: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
7: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
9: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
9: مسيحيون وغير مسيحيين.
7: استشهدي بأحدهم إذن.
9: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
8: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
7: خطرة؟ كيف ذلك؟
8: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
9: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
7: كلام مخيف.
6: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور، يتغير. هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
6: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
8: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات، وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به،
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله،
0: وأحيانا بدون صوت يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاءوا قبله، لم ينسخهم،

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد.
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنة، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل.
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس فيما نقول.
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه: قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه.
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.
1: C'est la vie, radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في خروج 2:22: فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وورد في بعض التراجم بعد هذه الآية: واسم الآخر إليعازر، لأنه قال: إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. وقال المفسر المسيحي كلارك إن هذه العبارة لا توجد في أي نسخة من النسخ العبرية، سواء كانت مطبوعة أو بخط اليد.
2: الآية التي اقتبسها المعترض موجودة في خروج 18:2-4، وتقول: فأخذ يثرون حم موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر إليعازر، لأنه قال: إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. ولم تذكر في خروج 2:22 كما قال المعترض، لأن موسى لم يكن قد ولد إليعازر بعد، فاقتصر في خروج 2:22 على ذكر جرشوم. أما في خروج 18 فذكر ابنيه جرشوم وإليعازر، وواضح أن العبارة موجودة وسهى عنها المفسر آدم كلارك وجل من لا يسهو.
1: ورد في مدح الأرض التي وعد الله أن يعطيها لإبراهيم في خروج 3:8 وغيرها أنه يفيض فيها اللبن والعسل، ولا أرض في الدنيا كذلك.
2: العبارة يفيض فيها اللبن والعسل عبارة فصيحة بليغة، عبر فيها عن خصب الأرض وطيب تربتها وكثرة ماشيتها بفيضان اللبن والعسل، فإن كثرة اللبن تستلزم كثرة المواشي، وكثرة المواشي تستلزم كثرة المراعي، وكثرة المراعي تستلزم جودة الأرض وخصبها، وكذلك العسل، فإنه لو لم توجد في هذه الأرض النباتات والأزهار ما وجد العسل، وكثرة النباتات والزهور تستلزم خصب الأرض وكثرة مياهها.

0: في خروج 3:21 و22 يقول إن الله أمر نساء بني إسرائيل أن يطلبن من جارتهن فضة وذهبا وثيابا ليأخذنها معهن عندما يخرجن من مصر، بينما يأمر الله في خروج 20:15-17 بعدم اشتهاء مال الغير.
1: لقد طلب بنو إسرائيل من المصريين ما يساعدهم على السفر، وأخذوا ما أعطاه المصريون لهم، وأعطى الله بني إسرائيل نعمة في عيون المصريين فأعطوهم ما طلبوه. ثم إن المصريين سخروا بني إسرائيل طيلة مدة العبودية في البناء والعمل الشاق، فيمكن أن نعتبر ما أخذه بنو إسرائيل من المصريين بمثابة أجرة. لا شهوة هنا ولا سرقة، بل أخذ حق طال الأمد قبل الحصول عليه.

0: يقول خروج 4:19 إن الله أمر موسى أن يذهب إلى مصر ليخرج بني إسرائيل، ولكن خروج 4:24 يقول إن الرب التقى بموسى في طريقه إلى مصر وأراد أن يقتله. كيف يريد الله أن يقتل من يطيعه؟
1: نعم، أطاع موسى الرب في الذهاب إلى مصر، لكنه كسر أمر الرب في عدم ختان ابنه، مع أن الختان كان علامة العهد بين الله وشعبه كما أمر الله إبراهيم. ولعل سبب عصيان موسى وعدم ختان ابنه هو أنه أطاع زوجته المديانية، فيكون قد احترم زوجته أكثر من احترامه لعلامة العهد التي أمر الله بها إبراهيم وأمر بها نسله من بعده.

0: في خروج 4:21 يقول إن الله شدد قلب فرعون حتى لا يطلق بني إسرائيل، وفي خروج 8:15 يقول إن فرعون أغلظ قلبه، وفي هذا تناقض.
1: يعود ذلك إلى أننا نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه، وهو فاعل الخير بإرادته وفاعل الشر بالسماح به. قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ولهذا يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء: إن الله خالق الخير والشر، فيفعل الخير ويسمح بالشر.

نقرأ في خروج 26: وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. ولكن بعض ترجمات التوراة قالت إن زوجته هي ابنة عمته، وهذا تحريف هدفه إظهار عدم حدوث عيب في نسب موسى، لأن الزواج من العمة حرام بحسب ما جاء في لاويين 18:12-20:19، ثم أن الترجمة السامرية واليونانية زادت على هذه الآية: ومريم أختهما.

وكان مثل هذا الزواج جائزا في زمنه. ووجود هذه العبارة دلالة على صحة الكتاب المقدس وأنه وحي إلهي، فلو كان من عند البشر لافتخر موسى بنسبه وتباهى بحسبه وقال أنا سيد الأولين والآخرين، فكلام الوحي الصادق منزه عن ذلك. أما إضافة الترجمة السامرية واليونانية القول ومريم أختهما فهو اجتهاد من المترجمين وليس فيه خطأ، فإن مريم هي أخت هارون وموسى، ولكن الأصل العبري هو المعول عليه.

0: ورد في خروج 6:26 و27 هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون، ولا يمكن أن يكون موسى هو كاتب هاتين الآيتين، ولا بد أنهما إضافة من عصر لاحق.
1: الفقرة الكتابية التي تحتوي هاتين الآيتين تبدأ بالأصحاح 6 والآية 14، فيها سجل لنسب موسى وهارون. ومن العادة أنه في مثل هذا النوع من التسجيل التاريخي يتحدث الكاتب عن نفسه بضمير الغائب، وهو المعروف في الأدب العربي بالالتفات. لو أن موسى تحدث عن نفسه وعن أخيه في هذه الفقرة بصيغة المتكلم لجاءت كتابته غير مناسبة وغير لبقة. تصور أنه يقول: إنه أنا موسى وأخي هارون اللذان أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر، إننا نحن الاثنين اللذين كلمنا فرعون في إخراج بني إسرائيل من مصر. أيها المعترض، إن أسلوب الكتابة عن الذات بضمير الغائب تعبير عن التواضع، فلن يتباهى العظيم الحقيقي ويقول: أنا سيد الأولين والآخرين، فإن كلام الوحي منزه عن ذلك. ولا ننسى أن الكتاب قال: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وقال المسيح: لأني وديع ومتواضع القلب، ومن يتبع المسيح متواضع القلب يجد راحة لنفسه، فهو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. نعود إلى المكان اللي بيجتمع فيه الأستاذ مع التلاميذ، وكان الحوار حوالين العبادة، طريقة التعبير في العبادة، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. البعض قال إن المهم في العبادة هو التصفيق والصراخ والتعبير عن النفس بطريقة أو بأخرى. البعض الآخر قال لابد أن تكون العبادة في وقار شديد وبلا تصفيق وبلا وقوف وجلوس، ولكن تكون في وقار شديد. البعض الأخير حاول التوفيق بين الطرفين، وكان الحوار ساخنا جدا. هنا قال الأستاذ: أحكي لكم خبرة شخصية أثناء زيارتي لليونان في الصيف الماضي، تلبية لدعوة من كاهن صديقي لزيارة أحد الأديرة في الجبل. وهناك ذهبنا ورأينا بعض الصوفيين يأتون إلى الدير من مسلمين ومسيحيين، صوفيين مسيحيين وصوفيين مسلمين، ويعبدون بطريقة غريبة جدا. وكانت هذه الطريقة هو أنهم يرقصون لله. فسألت الصوفي: كيف يرقص لله؟ فقال: إن الملائكة لها أفواه، ولكن تنقصها القدرة على الكلام، ولذلك الملائكة تعبد الله بالرقص. سأله صديق الكاهن، سأل الصوفي: أي اسم تطلقه على الله يا بني؟ أجاب الصوفي: ليس لله اسم، إنه أكبر من أن تحتويه الأسماء، الاسم سجن والله حر. قال له: كيف إذن؟ قال: بالرقص. الرقص يقتل الذات، وبمجرد أن تقتل الذات لا يبقى أي عائق يمنعنا من الاتصال بالله. هذا بالضبط ما كان يفعله القديس فرانسيس، كان يرقص في طريقه عبر الأرض وهو يصعد إلى السماء، وكان يقول: ما نحن إلا مهرجين لله، ولدنا لنلطف قلوب الناس ونزرع فيها السرور. عندما انتهى الأستاذ من هذه الحكاية غضب التلاميذ غضبا شديدا، لأنهم يرفضون فكرة الرقص لأجل عبادة الله. النظرة الجديدة عزيزي المستمع التي أردت أن نكتشفها هي أن عبادة الإنسان لله يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى، ومن شعب إلى آخر، لأن العبادة هي التعبير الثقافي والحضاري لشعب من الشعوب للإله الذي يعبدونه. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Radio Salavi في Middle East Praise Hour مع حضرتكم أنا باهر حنين. بصلي إن الرب النهاردة يستخدم في الساعة اللي جاية دي كل ترنيمة وكل كلمة وتأمل اللي هنتكلم فيه بسيط يكون سبب مصدر سعادة وراحة وفرح لكل أحباء المستمعين. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم كل واحد فينا وبندور عليها كل يوم، لا بل كل لحظة، السعادة. هنتكلم عن الفرق ما بين السعادة والمتعة في عالم النهاردة ناس كتير فيه بتخلط ما بين المفهومين ومش عارفة تفرق، بل بالعكس ده كمان ممكن يكون في خلط مقصود في عالم البزنس والماركتينج اللي احنا فيه انه يخلطوا ما بين المفهومين السعادة والفرح. لكن احنا هنشوف الكتاب المقدس بيقول لنا ايه، بيورينا ازاي الفرق ما بين الاتنين. ناس كتير بتفتكر انك لو جمعت فلوس كتير او جبت حاجة جديدة او عشت تجربة مثيرة يبقى انا سعيد، لكن بعد شوية الحماس بيروح والاحساس بيرجع صفر. الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة مختلفة، ان في فرق كبير جدا بين الابتهاج اللي هو المتعة الشيء العابر والفرح اللي هو الشيء العميق اللي هي السعادة. النهاردة هنفهم الفرق وهنشوف ازاي نعيش سعادة حقيقية مش متعة مؤقتة.

أحبائنا، ودلوقتي جمع عدنا علشان نسمع آية الكتاب، والآية النهاردة هنقراها من سفر المزامير مزمور 16 وعدد 11. الآية بتقول: تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. داود هنا في المزمور ده بيفرق ما بين حاجتين، بيقول أمامك شبع سرور. السرور هنا كلمة عبرية معناها فرح عميق، فرح ملء القلب، وبيقول في يمينك نعم إلى الأبد. النعم هنا هي حاجات حلوة، بركات، بس المهم كلمة إلى الأبد. داود بيقول إن المتعة ممكن تيجي من الحاجات زي الأكل والشرب والعلاقات، لكن السعادة الحقيقية بتيجي من وجودك قدام الله. المتعة بتخلص، السعادة بتدوم وتفضل دائمة. المتعة بتحتاج ظروف، السعادة مصدرها هي الله نفسه.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radio clv.org.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radio CLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي دلوقتي خلونا نتكلم بعد ما استمعنا للترنيمات الجميلة دي بتفصيل أكثر شوية في مفهوم الكتاب المقدس عن المتعة والسعادة والفرق بينهم. الكتاب المقدس بيكلمنا عن مفهوم المتعة، لو أخذنا بالنا إنها بالإنجليزي معناها pleasure، باليوناني هي هيدوني، وجات منها كلمة هيدونيزم. المتعة هي شعور مؤقت بيجي من حاسة من حواس بتاعتنا، زي مثلا الأكل اللذيذ بيدينا متعة، لكن بعد ما بنخلص الأكل الإحساس ده بيروح. لما بنشوف فيلم أو مسلسل بيدينا متعة معينة، لكن بعد ما بيخلص بيعدي وبننساه. أما بتشتري موبايل جديد أو عربية جديدة بتديك إحساس جميل ومتعة لذيذة، لكن بعد أسبوع الإثارة دي بتختفي. المتعة مش غلط في نفسها، الله بنفسه هو اللي أعطانا الحواس دي عشان نستمتع بخلقته وعطاياه، لكن المشكلة إنها مؤقتة، ولو اعتمدنا عليها هتكون سعادتك بتيجي وتروح مع وجود الحاجات دي، وتروح مع غيابها أو مع غياب الظروف. لكن مفهوم السعادة في الكتاب المقدس إنها كلمة، برغم إنها مش مذكورة باللفظ كلمة سعادة في الكتاب المقدس، لكن الكلمة الأقرب ليها هي الفرح والطوبة والتطويبات. في اليوناني بيسميها ماكاريوس، ومعناها مبارك أو سعيد سعادة حقيقية. السعادة مش شعور عابر، لكنها حالة وجودية. إنك تكون في سلام مع الله هي دي سعادة، إنك تكون عارف إنك محبوب بغض النظر عن ظروفك أو شكلك دي في حد ذاتها سعادة، إنك تكون راضي ومبسوط حتى لو الدنيا حواليك مش كويسة هي دي السعادة. داود قال أمامك شبع سرور، يعني ملء الفرح بيجي مش من الحاجات، لكن بيجي من وجودنا أمام الله. لو حبينا نحط في جدول كده الفرق ما بين المفهومين، هنلاقي إن مدة السعادة هي دائمة للأبد، لكن المتعة هي حاجة مؤقتة وبتخلص. مصدر السعادة هي علاقة داخلية بيني وبين الله، لكن مصدر المتعة هو خارجي، أكل شرب حاجة أنا بستمدها من برة. إنه السعادة بتعتمد مش على أي ظروف، لكنها مستقلة عن الظروف لأنها معتمدة على العلاقة دائمة بيني وبين الله، لكن المتعة محتاجة ظروف معينة عشان تتوفر. ومن أكبر الأمثلة اللي الكتاب المقدس بيورينا فيها الفرق ما بين الاتنين، بولس الرسول وهو في قلب سجن فيليبي، اللي كتب منها الرسالة، اللي كتب من قلب السجن دي رسالة بتاعته إلى أهل فيليبي، كان بيتكلم فيها عن الفرح الفرح الفرح. بينما عيسو في سفر التكوين 35 باع بكوريته علشان يستمتع بأكلة عدس. السعادة نتيجتها سلام وطمأنينة دايمة، لكن المتعة بتدينا إحساس بالنشوة وبنوصل لقمة، لكن بعد ما بننزل من القمة دي ممكن نوصل بالعكس للاكتئاب. بعد ما نكمل استماع للترنيم الجاية دي اللي أصلي من الرب إنها تكون سبب بركة لينا جميعا، هستكمل بعض الفروق التانية من وجهة نظر الكتاب المقدس في الفرق ما بين المتعة والسعادة.

أحبائي، السعادة والمتعة زي ما كنا بنقول في فرق بينهم كبير، والكتاب المقدس بيوضح لنا ده. وأستكمل وأقول لكم إن السعادة بترتبط بالله. أربط سعادتك بالله مش بالحاجات. في الكتاب المقدس في فيليبي 4:4 بيقول افرحوا في الرب كل حين، مش افرحوا في الفلوس أو افرحوا في الصحة. الكتاب بيقول لنا اعرف ان المتعة مش غلط، بس هي مش كافية. خدها كهدية من الله وافرح بيها واشكره عليها، لكن ما تخليش هدف حياتك انك تجمع متع من وعطايا. الكتاب المقدس بيقول لك اطلب الفرح الداخلي. الفرح هو ثمر الروح. في غلاطية 5:22 بيقول لنا ان الفرح هو ثمر الروح مش ثمر الجسد. ثمر الروح، كل ما بتقرب من ربنا وكل ما تقترب من الله هتحس بفرح مش محتاج ظروف معينة. آخر حاجة أقولها، ذكر نفسك اللي تحت عينينا مش دايما اللي بيخلي سعادتنا موجودة، لكن اللي جوه قلوبنا هو اللي بيحدد فرحتنا. أحبائي، في نهاية الحلقة عايز أقولك إن المتعة زي الألعاب النارية، بتلمع لحظة وبتختفي. السعادة زي الشمس، مش موجودة كل يوم بسبب الغيوم أو الليل دخل علينا، لكنها دايما موجودة في السماء. الكتاب المقدس بيقول لنا إن نطلب النعم إلى الأبد، مش بس اللذة العابرة. النهاردة أنت قدام اختيار، تعيش لحظات سعيدة على حساب سعادتك الطويلة، ولا تبني سعادتك على الصخر اللي هو المسيح. خلونا نصلي مع بعض. يا رب مصدر السعادة الحقيقية، سامحنا على الأوقات اللي جرينا فيها وركضنا ورا اللذة المؤقتة وافتكرنا إن هي دي السعادة. افتح عينينا عشان نشوف إن الفرح الحقيقي هو في حضورك، وإن أمامك شبع سرور. علمنا نتمتع بالحاجات الحلوة كهدايا منك، لكن نربط سعادتنا بيك أنت، في اسم يسوع. آمين. I've never seen a morning the sun forgot to rise, in every single detail you're faithful every time. I've never

منقى كالفضة. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة. المزمور 66، الآية 10. أحد الأشياء التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس بوضوح هو أن الله يختبر شعبه. إذا أردنا أن ننتمي إلى شعب الله، فيجب علينا أن نكون مستعدين للاختبار. إحدى الصور الحية للطريقة التي يختبرنا بها الله والمستخدمة مرات عديدة في الكتاب المقدس هي صورة عامل المعادن الذي يقوم بتنقية الفضة. في زمن الكتاب المقدس كان مثل هذا الرجل يضع الفضة في وعاء معدني فوق نار شديدة الحرارة، وبعد ذلك عندما تبدأ الفضة في الذوبان وتظهر الفقاقيع بسبب الحرارة، ترتفع الشوائب إلى السطح في شكل زبد يعرف باسم نفايات المعادن، فيقوم عامل المعادن بإزالتها ويستمر في عملية الكشط هذه بصبر حتى لا يبقى في الفضة أي شوائب. سيأتي الاختبار الأخير للنقاء عندما يتمكن عامل المعادن الذي يحدق في الفضة من رؤية وجهه معكوسا هناك دون تشويه. عندها سيعلم أن كل الشوائب قد أزيلت. هذه هي الطريقة التي يختبرنا بها الله، لكن الأتون الذي يستخدمه هو الضيقات. كلما كان الفرن أكثر سخونة، كلما زادت سرعة ظهور الشوائب إلى السطح. بلطف وصبر يزيلهم الله بمكشطة روحه القدوس غير المرئية، ويستمر في هذه العملية حتى لا يكون هناك المزيد من الشوائب، ويرى صورته تنعكس في حياتنا. عندئذ يعلم أن عملية التنقية قد تمت بنجاح ويخرجنا من الأتون. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. سفر إشعياء، الإصحاح 48، الآية 10. يا رب، أنا لا أطلب الهروب من التجربة، بل أطلب نعمة أن أحتملها حتى ترضى عن حياتي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: If you've been listening to these series of messages on the fruit of the Spirit, you'll remember that we were talking about love.
2: تذكرون أننا في حلقتنا الماضية بدأنا نتحدث عن أول ثمرة من ثمر الروح وهي المحبة.
1: We ended our last broadcast with the challenge that is presented by the concept of true biblical love.
2: وأنهينا حلقتنا الماضية بالتحدي الذي يقدم لنا بواسطة المفهوم الكتابي الحقيقي للمحبة.
1: Biblical love is a challenge to end all challenges.
2: المحبة في المفهوم الكتابي هي التحدي الذي ينهي كل التحديات.
1: What I am telling you comes from personal experience.
2: وما أقدمه لك هو من اختباري الشخصي.
1: More than temptation and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges.
2: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب وأكثر من أي شيء آخر.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because we have a hard time comprehending it.
2: لأنه يصعب علينا فهمها وإدراكها.
1: As we said in our last broadcast, the world tells us that we have the right to react as we want to evil that is done to us, and if necessary, get even.
2: ذكرنا في حلقتنا الماضية أن العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي إساءة توجه لنا أو أي أذية تلحق بنا، وأننا عند الضرورة يمكن أن نتعادل.
1: Let me tell you how God reacted.
2: لكن دعني أقول لك كيف كان رد الفعل لدى الله.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله إنني أحبك,
1: He did not say, "I love you only if it is convenient for me."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كان ذلك مناسبا أو مريحا لي.
1: He did not say, "I love you if it only costs me nothing."
2: لم يقل أحبك بشرط ألا يكلفني ذلك شيئا.
1: He did not say, "I love you only if you are good."
2: لم يقل أحبك فقط إذا كنت أنت صالحا.
1: He did not say, "I love you only if you try harder."
2: لم يقل أحبك بشرط أن تبذل جهدا أكبر.
1: No.
2: لا.
1: When God said, "I love you,"
2: عندما قال الله أحبك,
1: He took all that is precious to him.
2: فإنه أخذ كل ما هو ثمين وغال لديه.
1: He took all that is dear to him.
2: أخذ كل ما هو عزيز لديه.
1: He took all that is of value to him.
2: أخذ أغلى ما يعتز به.
1: He took all that is most beautiful to him and gave it all up and gave it away.
2: أخذ أجمل ما عنده وبذل كل ذلك وضحى بكل ذلك.
1: When he said, "I love you," He was not only willing to pay the price, he paid the price.
2: عندما قال أحبك لم يكن فقط مستعدا أن يدفع الثمن بل إنه كان قد دفعه بالفعل.
1: Don't ever think that love is a cheap word.
2: لا ينبغي أن تظن أبدا أن المحبة مجرد كلمة رخيصة.
1: When God said, "I love you," he was saying the following.
2: عندما قال الله أحبك كان بالفعل يقول
1: I love you all of the time.
2: أنا أحبك كل الوقت.
1: I love you under all conditions.
2: أنا أحبك في كل الحالات.
1: I love you when you are rebellious.
2: أنا أحبك عندما تكون متمردا.
1: I love you when you are obedient.
2: وأحبك عندما تكون مطيعا.
1: I loved you when you turned your back on me.
2: أنا أحببتك عندما أدرت لي ظهرك.
1: I loved you when you ignored me.
2: أحببتك عندما تجاهلتني.
1: I loved you when you kept me out of your life's plan.
2: أحببتك عندما أخرجتني من خطة حياتك.
1: I loved you when there was nothing in you to deserve my love.
2: أحببتك عندما لم يكن فيك أي شيء يستحق محبتي لك.
1: You see, love is a choice, not just feelings.
2: وهكذا ترى أن المحبة هي خيار، إنها ليست مجرد مشاعر.
1: When a couple getting ready to get married and they come to me with their heads in the cloud and they say we're feeling in love with each other, I try to bring them back to reality.
2: عندما يأتي إلي شاب وشابة يطلبان مشورتي قبل الزواج وأرى أن رأسيهما مشحونتان بالغيوم وأنهما ليسا مدركين للحقيقة فإني أحاول أن أعيدهما إلى الحقيقة.
1: I tell them that love is a choice.
2: أقول لهما إن المحبة خيار.
1: You choose to love that person when your feeling says get out in a huff and slam the door as hard as you can.
2: فأنت تختار أن تحب ذلك الشخص بينما تحدثك مشاعرك أن تخرج بغضب وأن تغلق الباب بعنف بقدر ما تستطيع.
1: Love is a choice.
2: المحبة خيار.
1: It's not just a feeling.
2: إنها ليست مجرد مشاعر.
1: You choose to love the person who cuts in front of you in the traffic.
2: فأنت تختار أن تحب الشخص الذي يعترض طريقك في المرور.
1: Even though your feelings say, get out and punch him in the face.
2: حتى إذا كانت مشاعرك تحدثك أن تخرج من سيارتك لتلطمه على وجهه.
1: God's love says, love the offending driver.
2: محبة الله تقول لك أن تحب ذلك السائق المثير للغيظ.
1: You choose to love the person who unfairly and unjustly criticizes you.
2: أنت تختار أن تحب الشخص الذي ينتقدك ويتجنى عليك ويظلمك.
1: When your feelings say, give him a piece of your mind.
2: بينما تحدثك مشاعرك أن ينشغل به جزء من تفكيرك.
1: You choose to love the family member or the church member who disappoints you again and again when your feeling says, give them up.
2: فأنت تختار أن تحب عضو العائلة أو عضو الكنيسة الذي يخيب أملك مرارا وتكرارا بينما تحدثك مشاعرك أن تنبذه من اهتمامك.
1: You choose to love that co-worker who is trying to make himself or herself look good at your expense when your feeling says, get them back.
2: أنت تختار أن تحب شريكك في العمل الذي يحاول أن يكون لطيفا وأن يبدو طيبا على حسابك بينما تحدثك مشاعرك أن توقفه عند حده.
1: I want to tell you something from personal experience.
2: أود أنني أقول لك شيئا ما من اختباري الشخصي.
1: There was a time when someone questioned my integrity.
2: عندما كان يحدث في الماضي أن شخصا ما يتشكك حول نزاهتي واستقامتي.
1: I would be very angry and I want to attack them.
2: كنت أغضب كثيرا وأفكر في إيذائه.
1: But now I choose to send them a love letter.
2: ولكني الآن أختار أن أحب هؤلاء الناس وأرسل لهم خطاب محبة بدلا من ذلك.
1: You may ask, why did you change?
2: وقد تسألني لماذا تغيرت؟
1: I want to tell you something very important.
2: أود أن أقول لك شيئا في غاية الأهمية.
1: Before you can make that choice, you have to have the power to make the choice.
2: قبل أن تتمكن من هذا الخيار، عليك أن تنال القوة التي تمكنك من هذا الخيار.
1: I don't think the choice is easily made even if you wanted to.
2: فلا أظن أن الخيار يمكن أن يتخذ بسهولة حتى إذا أردت أنت ذلك.
1: This power will not come from self-determination. I tried that and failed.
2: فهذه القوة لا تأتي من التصميم الذاتي أو الإرادة الشخصية. لقد حاولت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from strong desire to love. I did that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الرغبات القوية أن تحب. لقد فعلت ذلك وفشلت.
1: That power will not come from sheer willingness to love. I tried that and failed.
2: لا تأتي هذه القوة من مجرد الإرادة أن تحب. فقد جربت ذلك أيضا وفشلت.
1: The Apostle Paul says that love is a fruit.
2: يقول الرسول بولس إن المحبة ثمرة.
1: And the fruit will manifest itself if the branch is tied into the tree.
2: والثمرة تبين وتظهر نفسها إذا كان الغصن مرتبطا بالشجرة.
1: The good tree that produces good fruit is that of the spirit-filled life.
2: الشجرة الطيبة التي تنتج ثمرا طيبا هي تلك الحياة الممتلئة بالروح.
1: You might remember that in the beginning of this series of broadcasts, I told you that there were two things that would keep you from the spirit-filled life.
2: لعلك تذكر أيها المستمع الكريم أنني في بداية هذه السلسلة من هذه البرامج قلت لك إن هناك شيئين يمكن أن يكونا معطلين لملء حياتك بالروح القدس.
1: First, you are quenching the Holy Spirit by refusing to obey His voice.
2: أولاً أنك تطفئ الروح القدس برفضك طاعة صوته.
1: When God is speaking to you and telling you to serve and you say yes, yes, yes, down the road, when I have time.
2: فعندما يكلمك الله ويطلب منك أن تخدمه وأنت سائر في طريقك تقول نعم نعم ولكن عندما يكون لدي وقت.
1: You are quenching the Holy Spirit.
2: أنت بذلك تطفئ الروح القدس.
1: Second is when you grieve the Holy Spirit.
2: وثانيا عندما تحزن الروح القدس.
1: You do that when you know what God's word says and you refuse to obey His word.
2: أنت تفعل ذلك عندما تعلم ما تقوله كلمة الله ومع ذلك فأنت ترفض طاعة كلمته.
1: Quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit will keep you from living the Spirit-filled life.
2: إطفاء الروح القدس وإحزان الروح القدس يمنعانك من أن تعيش حياة الملء بالروح.
1: If you do not live the Spirit-filled life, you are not able to produce the fruit of the Spirit.
2: إذا لم تحيا حياة الملء بالروح فأنت لن تستطيع أن تنتج ثمر الروح.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: There is no way on God's earth that with my own strength and power can love someone more than myself.
2: لا توجد طريقة فوق أرض الله تجعلني أستطيع بجهدي الخاص وبقوتي الشخصية أن أحب شخصا ما أكثر من نفسي.
1: I might say that I do or even try to fake it, but deep down I don't have the willpower to do it at all.
2: قد أدعي أنني أفعل ذلك أو حتى أحاول أن أصطنع هذا ولكن في أعماقي لا أملك قوة الإرادة التي تمكنني من أن أفعل ذلك.
1: And here's the news I have for you. Neither can you.
2: وهذا هو الخبر الذي أحمله لك وهو أنك أنت أيضاً لا تستطيع أن تفعل ذلك.
1: Only when I come daily to the all-powerful, almighty, and empty myself of myself.
2: ولكن عندما أتقدم يومياً إلى الأقوى والأقدر، عندئذ فقط أفرغ نفسي من نفسي.
1: Empty myself of my ambitions.
2: أفرغ نفسي من طموحاتي.
1: Empty myself of my desires.
2: أفرغ نفسي من رغباتي.
1: Empty myself of my wants.
2: أفرغ نفسي من احتياجاتي.
1: Empty myself of my greed.
2: أفرغ نفسي من جشعي ومطامعي.
1: And I say to the Holy Spirit of God, take this empty container and fill it today.
2: وأقول لروح الله القدوس خذ هذا الوعاء الفارغ واملأه اليوم.
1: Fill it with your presence.
2: املأه بحضورك.
1: Fill it with your power.
2: املأه بقوتك.
1: Fill it with your strength.
2: املأه بمقدرتك.
1: Then and only then can I bear the fruit of loving someone else.
2: حينئذ وحينئذ فقط أستطيع أن أحمل ثمرة محبة شخص ما.
1: Only then can I love someone even if I know that they have insulted me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه أهانني.
1: Only then can I love someone even if I know they rejected me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه رفضني.
1: Only then can I love someone even if I know they despise me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه احتقرني وازدرى بي.
1: Only then can I love someone even if I know they habitually criticize me.
2: حينئذ فقط أستطيع أن أحب شخصا ما حتى إذا كنت أعرف أنه اعتاد انتقادي.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because I no longer love that person, but the Lord Jesus Christ is loving them through me.
2: لأني لم أعد أنا الذي أحب ذلك الشخص ولكن الرب يسوع المسيح هو الذي يحبه خلالي.
1: I have nothing to do with it.
2: فالأمر لم يعد يتعلق بي.
1: I'm only a conduit or a channel.
2: أنا مجرد أنبوبة أو قناة.
1: That's it.
2: هذا هو كل ما في الأمر.
1: And the way to get me out of the way is to be filled with the Spirit of God so that I can bear the fruit of the Spirit.
2: والطريقة التي بها أخرج نفسي من الطريق هي أن أمتلئ بروح الله حتى أستطيع أن أحمل الثمر، ثمر الروح.
1: Being spirit-filled and bearing fruit is an exact science, as horticultural is a science.
2: أن تمتلئ بالروح وأن تحمل الثمر هو بالضبط علم، كما أن زراعة الأشجار المثمرة أو ما يسمى بالبستنة علم.
1: You bear fruit if the tree is good and the soil is good.
2: فأنت تحمل الثمر إذا كانت الشجرة طيبة والتربة صالحة.
1: But you also have to cultivate the tree in order that good fruit might be produced.
2: ولكن عليك أيضا أن تزرع الشجرة حتى يمكن إنتاج ثمر صالح.
1: How do you do that?
2: كيف تفعل ذلك؟
1: By pulling weeds.
2: بأن تقتلع الأعشاب والحشائش.
1: By cutting out useless branches.
2: وأن تقطع الأغصان التي لا فائدة منها.
1: By cutting out the dead branches.
2: وأن تقطع الأغصان الميتة.
1: By fertilizing and watering.
2: وأن تضع السماد اللازم والماء الكافي.
1: All of these are very painful and are not easy, but they are necessary for the tree to bear good fruit.
2: كل هذه الأشياء مؤلمة جدا وهي ليست سهلة، ولكنها ضرورية لكي تأتي الشجرة بثمر جيد.
1: Cultivation by itself does not bear fruit, but it helps the fruit to be manifested.
2: مجرد الزرع في حد ذاته لا يأتي بثمر، ولكنه يساعد الثمر على أن يأتي ويظهر.
1: In the same way, stressful times, tough times, testing times, hard times, bad times in themselves will not produce the fruit of the Spirit.
2: بنفس الطريقة، أوقات الضغوط والأوقات العصيبة وأوقات الامتحان والأوقات الصعبة والأوقات السيئة كلها في حد ذاتها لن تنتج ثمر الروح.
1: But they will give you an opportunity to manifest the fruit of the Spirit.
2: ولكنها ستعطيك الفرصة لتبين ثمر الروح ولتظهره.
1: None of us can manifest the fruit of love and forgiveness unless your heart is absolutely filled with gratitude and thanksgiving to God for His love and His forgiveness toward you.
2: فلا يوجد منا من يستطيع أن يبين ثمر المحبة والغفران ما لم يكن قلبك مليئا تماما بروح الشكر والعرفان لله لأجل محبته وغفرانه لك.
1: My listening friends, I want you to listen to me very carefully. I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا، فلا أريدكم أن تسيئوا فهمي.
1: If you are a person who does not see your sin as repulsive to God, and yet He loves you despite of that,
2: إذا كنت شخصا لا ترى أن خطاياك بغيضة ومنفرة قدام الله ومع ذلك فهو يحبك.
1: You will not be able to love and forgive others.
2: فأنت لن تستطيع أن تحب الآخرين وتغفر لهم.
1: If you think that God loves you and forgives you because you are refined or sophisticated or urbane or debonair.
2: أما إذا كنت تظن أن الله يحبك ويغفر لك لأنك شخص مهذب ورفيع الثقافة ولطيف وكيس.
1: If you think that God loves you because of who you are.
2: إذا كنت تظن أن الله يحبك لمقامك ومكانتك.
1: Then you are going to have a hard time loving and forgiving other people.
2: فإنه سيصعب عليك أن تحب وأن تغفر للناس المتغطرسين المستبدين.
1: It is only when you come in brokenness and humility and confession and repentance that we are saved.
2: إننا نخلص فقط عندما نأتي لله منكسرين ومتضعين ومعترفين وتائبين.
1: Let me give you an exercise.
2: دعني أقدم لك تدريبا.
1: It is an exercise that I personally go through.
2: إنه تدريب أجتاز فيه شخصيا.
1: The next time you meet a particularly repulsive individual and all of your self-righteousness wells up within you and you are ready to scream at him.
2: في المرة القادمة التي تواجه فيها شخصا بغيضا منفرا بصفة خاصة وينتفخ في داخلك كل إحساسك بالبر الذاتي وتشعر أنك مستعد أن تنفس عن غضبك بأن تصيح في وجهه.
1: Take a moment and look up to heaven.
2: توقف لحظة وتطلع إلى السماء.
1: And remember that you were just as repulsive, if not more repulsive, to God.
2: وتذكر أنك كنت بغيضا لله مثل ذلك الشخص تماما وربما أكثر.
1: But he loved you and forgave you.
2: ولكنه أحبك وغفر لك.
1: Then ask him to help you to love that person through you.
2: ثم اطلب من الله أن يساعدك على أن تحب ذلك الشخص خلاله.
1: I want to tell you this and then we will conclude this message on love.
2: أود أنني أقول لك هذا الشيء ثم نختتم هذه الرسالة عن المحبة.
1: A story that's told of a chaplain traveling on a train.
2: تروى قصة عن قسيس كان مسافرا في قطار.
1: And next to him was a young man in his late 20s.
2: وكان يجلس إلى جانبه شاب في أخريات العشرينات من عمره.
1: The young man was obviously agitated and anxious.
2: وكان واضحا أن ذلك الشاب كان مضطربا وقلقا.
1: The chaplain gently engaged him in conversation.
2: وبدأ القسيس يتحدث معه بلطف.
1: The young man revealed who he was and that he came from a small town where his family was well known.
2: وكشف الشاب عن نفسه للقسيس وقال إنه جاء من مدينة صغيرة ومن عائلة معروفة.
1: He said that he had just been released from prison.
2: وقال إنه لتوه أطلق سراحه من السجن.
1: He came from a well-known, prominent, godly family and he explained how his crime has brought shame to his family name.
2: وقال إنه كان ينتمي إلى عائلة مشهورة ومعروفة بتدينها وتقواها وشرح للقسيس كيف أن جريمته جلبت العار على اسم عائلته.
1: They never visited him while he was in prison.
2: فلم يزوروه أبدا عندما كان في السجن.
1: They never wrote to him while he was in prison.
2: ولم يكتبوا له رسالة أبدا عندما كان في السجن.
1: And he was not sure if they still love him and if they had forgiven him.
2: وقال إنه ليس متأكدا ما إذا كانوا لا يزالون يحبونه أو أنهم كانوا قد غفروا له.
1: So he wrote them a letter asking them to put up a signal when the train passes their farm, which was on the outskirts of town.
2: ولذلك كتب لهم خطابا طلب منهم فيه أن يعلقوا علامة على مزرعتهم التي كانت على مشارف المدينة عند مرور القطار بها.
1: The signal was this.
2: وكانت العلامة هي هذه.
1: If they had forgiven him and would accept him at home, they were to tie a white ribbon on the big apple tree near the tracks.
2: إذا كانوا قد غفروا له وسوف يقبلون عودته إلى البيت أن يربطوا شريطا أبيض بشجرة التفاح الكبيرة التي كانت بجوار خط السكة الحديد.
1: If they did not want him back, they were to do nothing and he would understand and would not get off the train.
2: أما إذا لم يكونوا يقبلون عودته فلم يكن مطلوبا منهم أن يعملوا شيئا وسوف يفهم هو ذلك فلا ينزل من القطار.
1: Near his hometown, he became very anxious, fearing there would be no ribbons on the big apple tree.
2: وعندما كان القطار يقترب من بلدته صار قلقا جدا خوفا من ألا يجد هناك أي أشرطة على شجرة التفاح الكبيرة.
1: He was so apprehensive that he could not even look out the window.
2: كان مرتعبا وخائفا جدا حتى أنه لم يستطع أن ينظر خارج النافذة.
1: His traveling companion offered to look for him and relay to him if he could see the white ribbon or not.
2: وتطوع رفيقه المسافر معه أن ينظر نيابة عنه ثم يخبره إذا رأى الشريط الأبيض أم لا.
1: A few minutes later, the chaplain put his hand on this young criminal and whispered in broken voice.
2: وبعد بضع دقائق وضع القسيس يده على كتف هذا الشاب وهمس في أذنه بصوت منكسر قائلا.
1: There is no white ribbon on the big tree.
2: لا يوجد شريط أبيض على شجرة التفاح الكبيرة.
1: But before the young man could react, the man continued.
2: ولكن قبل أن يصدر عن ذلك الشاب أي رد فعل، استمر الرجل قائلاً:
1: But there are white ribbons all over every tree.
2: ولكن توجد أشرطة بيضاء تغطي كل شجرة.
1: And every telephone poles.
2: وكل أعمدة التليفون.
1: And everywhere you look.
2: وكل مكان يمكن النظر إليه.
1: The chaplain later said, I felt like I had witnessed a miracle.
2: وقال القسيس فيما بعد: شعرت وكأني شاهدت معجزة.
1: My precious friend, I want to tell you there is always something miraculous about deep abiding love that transcends trouble.
2: أيها الأصدقاء الأعزاء، أود أن أقول لكم إنه يوجد دائما شيء ما معجزي عن المحبة العميقة الثابتة التي تتخطى كل الصعاب والمتاعب.
1: The power for that kind of love can only come from God.
2: القوة التي تجعل هذا النوع من المحبة ممكنا لا تتأتى إلا من الله نفسه.
1: Is there somebody that you need to forgive today?
2: هل هناك شخص ما تحتاج أن تغفر له اليوم؟
1: Have you lost your peace because you have unforgiveness in your heart?
2: هل فقدت سلامك لأنك فقدت روح الغفران في قلبك؟
1: Do not let this day go by without making that phone call or going to that person and forgive them.
2: لا تدع هذا اليوم يمر إلا بعد أن تذهب إلى ذلك الشخص وتزوره أو تتحدث إليه بالتليفون قائلا إنك قد غفرت له.
1: In the next broadcast we will begin to learn about another fruit of the Spirit, which is joy.
2: في إذاعتنا القادمة سوف نبدأ في التعلم عن ثمرة روحية أخرى وهي الفرح.
1: Joy which comes from forgiving.
2: الفرح الذي يتأتى من الغفران.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: العلماء بيحطوا نظريات عن وجود المادة المضادة اللي بتطلع طاقة ما نقدرش نتخيل قوتها لما بتلمس المادة. الكتاب المقدس بيقول لنا عن ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، وهو مش مجرد نظرية، هو هيظهر كقائد عالمي عظيم بيدور على عبادة البشر وعايزها. الكائن الشرير ده هيكون عدو ليسوع الحقيقي، وحياته هتكون تقليد لحياة المسيح في موته وقيامته تاني. النهاردة احنا هنقابل ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، خليكم معانا. النهارده بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرب حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهارده هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهارده في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
3: في حربة في مكتبة هوفبرغ في فيينا، ناس كتير كانوا مصدقين انها الحربة اللي استعملها الجندي الروماني اللي طعن بيها جنب المسيح. لما هتلر كان في فيينا قبل ما يبقى مشهور، قضى وقت كبير في هوفبرغ، والناس بيقولوا انه لما بص للحربة دي وكان مؤمن ان هي دي الحربة الاصلية، على الرغم من ان كان في 45 حربة قالوا ان ليهم نفس الشرف، او لازم نقول نفس العار، بص للحربة جامد ودعاها ان روحها تمتلكه. في واحد شافه وقال ان هتلر غرق في نور خارجي لما عمل كده. وبعدين لما هتلر راح ميونخ زي ما كلنا عارفين، أخدته لأعمق مستوى من التحول الغريب. وديتريتش إيكهارت اللي كان مرشد هتلر قال إن هتلر اتمسح على إنه المسيا، كان لازم يرقص، لكن أنا اللي كتبت اللحن، وعلشان أنا اللي عرفته على السلطات هيكون ليا تأثير على ألمانيا كلها أكتر من أي ألماني. في واحد قال إن جسد هتلر كان مجرد غلاف للروح اللي سكناه. ليه كل ما بنتكلم عن ضد المسيح دايما بنفكر في هتلر، مش بنفكر في ستالين أو ماو تسي؟